0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.
12: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل لذيات تمتزج أروع الأصوات 90 أف أم خلها دوم في البال.
1: الشهم الأصيل كلمات محمد حسين لوتا ألحان شريفة أحمد غنى مجموعة كورال الإمارات.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

من الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: دائما في أكثر تطبق الشروط.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصناً منيعاً بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها.

بيئتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: التضحية.
3: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكلوا بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: 90 اف ام خلها دوم في البال.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عامة.

عذرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا، وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: الفيلم استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصناً منيعاً بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
4: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: أشكركم على حسن استماعكم. أشكركم.
1: أبغى أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
2: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
1: E&Money
2: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق؟
2: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق شروط والأحكام.
3: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمان.

دار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي: كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه: هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل عيوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن: نفديك بالأرواح يا وطن.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الثورية. 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
3: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
6: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
6: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: التضحية
3: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورا.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: طول لي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

أبو ظبي اف ام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: شعب دولة الإمارات وتمكينه كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

دولة الإمارات العربية المتحدة لا ترضى بغير النجاح والريادة طريقا من ملامح رؤيتها المستقبلية بأن تتقدم الصناعات الوطنية لتكون ركيزة وطنية ومحور تنمية. تصنع في الإمارات 2026 خطوة استراتيجية تهدف لتمكين الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات وتعزيز الاكتفاء. دولة الإمارات تمضي بثبات وعزم في مسيرتها الصناعية، تصنع بجهود أبنائها مستقبل لوطن اختار الريادة والنجاح طريقاً.

0: استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحابنا يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من العاشرة وحتى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر أثير أبوظبي FM، وكذلك عبر تطبيق ستارز أبلي في منصة ADMN لهذا البرنامج أو غيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. برنامج استوديو واحد مستمعين يستقبل مكالماتكم ورسائلكم النصية وكذلك البريد الإلكتروني، ملاحظاتكم، آراءكم، مقترحاتكم، وكل ما يهم الوطن والمواطن والمقيم أكيد نستقبلها بكل رحابة صدر وسعة صدر، ونحولها للجهات المعنية بإذن الله، سواء بالاتصال على 600-55-12-22 أو الرسائل النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. اليوم مستمعينا بإذن الله عندنا 4 لقاءات. اللقاء الأول مع الأستاذة سمية عبد الله، 5 لقاءات بإذن الله ما شاء الله. اللقاء الأول مع الأستاذة سمية عبد الله المرزوقي، مدير إدارة فعالية تصنع في الإمارات، مجموعة أدنك. أدنك تقود تصنع في الإمارات 2026 ليكون الحدث الصناعي الأبرز إقليميا وعالميا. اللقاء الثاني بإذن الله عندنا الأستاذ زايد الخزيمي، استشاري أعمال ورئيس قسم الإرشاد بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع. نتكلم عن صندوق خليفة وشراكات استراتيجية وتمويل نوعي لدعم الشركات الإماراتية في إصنع في الإمارات 2026. اللقاء الثالث بإذن الله مع الدكتورة إيمان الزعابي، المدير الطبي في صحة خدمات بنك الدم، بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا، كيف يدعم التبرع بالدم مرضى الثلاسيميا. كذلك عندنا الأسبوع المرور الخليجي 2026، حملات ومبادرات لتعزيز أمن الطرق وسلامة المجتمع مع الرائد أحمد عبد الله المهيري، مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي. واللقاء الأخير والخامس في حلقتنا لليوم من يوم الخميس مع الأستاذ علي العبيدلي، رئيس قسم التوعية والمشاركة المجتمعية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. نتكلم عن جاهزية القطاع الغذائي للمستقبل، تبدأ من الابتكار والمعايير الوطنية. إذن بإذن الله لقاءنا الأول يبدأ بعد 5 دقائق. إلى حينها نأخذ رسائلكم النصية والبريد الإلكتروني. دائما نقولكم مستمعينا الاتصال على 600-55-12-22 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الرسائل النصية بدءا من أمس، من بعد انتهاء حلقتنا في يوم أمس، أرجو التواصل تحت الهواء للضرورة بخصوص ملاحظة مهمة على ثقة والإسكان إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. طيب نتواصل معك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. أحمد حياك الله يا أحمد، نتواصل وياك بإذن الله. طيب البريد الإلكتروني رد هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، جزاكم الله خير. تم تحويل أو تم التواصل مع المتعامل من قبل فريق العمل، جزاكم الله خير، على سرعة الرد والاستجابة للملاحظات التي ترسل من قبل استوديو واحد، وأكيد من دون استوديو واحد كذلك دائما الجهات متكاتفة ومتعاونة وعندها سرعة الاستجابة، جزاهم الله خير جميعا. الملاحظة كانت من شيمة حسن، كانت تتكلم عن الدعم الاجتماعي، تم التواصل معها جزاكم الله خير. كذلك في رد آخر من تعيبة يمعة، تم الرد من قبل هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بأنه تم التواصل مع المتعامل من قبل فريق العمل، جزاكم الله خير. نشوف كذلك إذا في أمور مرسلة. طيب كذلك هناك رد من دائرة الصحة بأنه تم إدراج الملاحظة فيما يخص ملاحظة أميرة محمد اللي أرسلت فيما يخص إحدى المستشفيات يعني. طيب
جزاكم الله خير على هذه الاستجابات السريعة والردود التي تردنا لاستوديو واحد عبر البريد الإلكتروني. جزاكم الله خير studio1@admn.ae. احنا عدنا فيما يخص أكيد اصنع في الإمارات، واليوم اليوم الختامي لهذه المنصة الضخمة والحدث الكبير. رئيس الدولة يزور فعاليات النسخة الخامسة لمنصة اصنع في الإمارات. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس فعاليات الدورة الخامسة لمنصة اصنع في الإمارات 2026 التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك، واطلع سموه خلال الجولة على أحدث التقنيات والمنتجات المعروضة والمبادرات النوعية اللي تستهدف تعزيز تنافسية المنتج الوطني وكفاءته واستدامته في العديد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإنتاج المحلي وتطوير مساراته. استمع سموه من القائمين على المنصات إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشاريع الجديدة اللي أعلنت خلال الفعاليات. وقال سموه إن القطاع الصناعي يعد أحد أهم الركائز في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه، مؤكدا أن تعزيز دوره يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، انطلاقا من رؤيتها الطموحة في تمكين الصناعات الوطنية وتهيئة بيئة محفزة للابتكار والاستثمار في صناعات المستقبل، إضافة إلى توفير الفرص للكفاءات الإماراتية في هذا المجال الحيوي، مشيدا بمستوى المشاركات اللي تبرز التطور اللي يشهده القطاع الصناعي في الدولة والمقاومات التنافسية التي يتميز بها. كذلك التقى صاحب السمو رئيس الدولة أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في ختام جولته في المنصة.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا، وأكيد مستمرين معاكم وفي الحديث عن أصنع في الإمارات 2026. مراسلتنا هناك مها ياسر، حياك الله وسعد الله صباحك.
1: الله يحييك، صباح النور. طبعا نحن اليوم موجودين في معرض أصنع في الإمارات 2026، نحن في اليوم الأخير والذي بدأ من 4 مايو. نعم. احتفاء بالذكرى السنوية 5 لانطلاق هذا المعرض. طبعا أبرز المعرض المنصة كمنصة وطنية رائدة لتحقيق التحول الصناعي، صممت لتحويل الطموحات فعلا إلى إنتاج وتحقيق النمو الصناعي واسع النطاق، وبالتماشي مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات. مثل هذا المعرض الملتقى الذي تجتمع التكنولوجيا المتقدمة مع الطموح الوطني والتنفيذ العملي. كذلك المنصة ما شاء الله جمعت أكثر من 1000 عارض وأكثر من 120,000 زائر، وكذلك يعني أكثر من 300 متحدث بالتأكيد هم هنا لمناقشة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصناعة وارتباطها بمختلف المجالات، منها الذكاء الاصطناعي، منها التكنولوجيا المتقدمة. كذلك أكثر من 4000 منتج يعرض هنا في المعرض. المعرض ما شاء الله لاقى إقبال كبير من الزوار، والكل أشاد بالصناعات والأمور التقنية الموجودة في المعرض.
0: اليوم الختامي مها.
1: نعم.
0: خلال الأربع أيام شو الفروقات اللي كانت في منصة تصنع في الإمارات والحركة أكيد هناك؟
1: طبعا الحركة أكبر، المشاريع أكثر، شركات ناشئة. كذلك يعني اليوم في هاي الدورة الدعم للأسر المنتجة والدعم كذلك لكل العارضين، سواء كانوا من فئة الشباب سواء كانوا شركات وطنية وشركات دولية. الأعداد زادت ويعني فاقت التوقعات في الحقيقة. كذلك بعد الزوار ما شاء الله من كل مكان، من دولة الإمارات وكذلك من مختلف دول العالم، جايين هني بس علشان يشوفون التكنولوجيا والتطور في مجال الصناعة في دولة الإمارات.
0: نعم. اليوم يختتم الساعة 5 عصرا أتوقع.
1: هي نعم.
0: على أمل إن شاء الله أن يكون هناك بعد حدث أكبر وأكبر السنة القادمة.
1: بالتأكيد الدورات الجاية بتكون أكثر وأفضل. يعني سبحان الله نحن كي متعودين في دولة الإمارات كل دورة تكون أفضل عن اللي قبلها، وكل دورة يعني تتميز بإنجازات مختلفة عن اللي قبلها.
0: نعم نعم، الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية مها، وإن شاء الله يعني السنة الجاية بعد نتواصل معاكم حتى ناخذ أبرز الأخبار والأحداث الأكبر إن شاء الله للسنة القادمة.
1: بالتأكيد
0: الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية. شكرا.

0: استوديو واحد. استوديو واحد برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0-6-0-5-5-1-2-2 مستمعينا مكالماتكم أكيد نستقبلها على هذا الرقم، وكذلك رسائلكم النصية على 3-5-4-4 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. هزاع بن زايد يهنى رئيس الدولة بفوز العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين. هنى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة تتويج نادي العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2025-2026. كتب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس: نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على تتويج نادي العين ببطولة دوري أدنوك للمحترفين لهذا الموسم. أجمل التبريكات لإدارة نادي العين من لاعبين وجهاز فني وإداري وجمهور مخلص ظل حاضرا على امتداد المباريات. ألف مبروك لنادي العين. طيب عندنا رئيس مجلس الإمارات للدواء لمركز الاتحاد للأخبار: الإمارات مركز عالمي للإنتاج الدوائي المتقدم وسلاسل الإمداد. أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء أن دولة الإمارات نجحت في التحول من موقع السوق المستهلك إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج الدوائي المتقدم وسلاسل الإمداد المرتبطة به. وقال معالي في حوار مع الاتحاد: يظهر ذلك من خلال توسيع نطاق الشراكات الصناعية واستقطاب التقنيات المرتبطة بالتصنيع عالي القيمة وربط القدرات الوطنية بسلاسل الإمداد العالمية. أشار إلى ما تتميز به الدولة من القدرة على الدمج بين التنظيم المتقدم والبنية الصناعية بما يخلق بيئة استثمارية موثوقة قادرة على جذب الشركات العالمية وإعادة توجيه استثماراتها نحو المنطقة، وهو ما يعزز حضور الدولة محورا رئيسا في صناعة الدواء إقليميا ودوليا. طيب احنا بعد ان شاء الله على دقائق مع لقائنا الثاني باذن الله، الى حينها ناخذ ابو ظبي للتقاعد بدء تطبيق الاشتراك الاختياري للامهات وطلبة الدراسات العليا. خلونا ناخذ التفاصيل. اعلن صندوق ابو ظبي للتقاعد عن بدء تطبيق نظام الاشتراك الاختياري الذي يتيح للمواطنين امكانية التسجيل الاختياري في نظام التقاعد، ويستهدف المرأة التي لديها أبناء وترغب بالتفرغ لرعايتهم وطلبة الدراسات العليا داخل الدولة وخارجها.

0: ويمكن النظام المواطنين من احتساب هذه الفترة ضمن سنوات خدمتهم التقاعدية، بما يضمن استمرار مسارهم التقاعدي دون انقطاع، ويسمح لهم بالاستفادة من المنافع التأمينية المقررة بموجب نظام التقاعد في إمارة أبوظبي. يأتي تفعيل هذا النظام المستحدث بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023 وتزامنا مع عام الأسرة، وتأكيدا على حرص الصندوق على دعم توجهات حكومة أبوظبي في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز دور المرأة وتمكين المواطنين من مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية، بما يسهم في تعزيز دور الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع. قال خلف الحمادي مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد: ترتكز منظومة التقاعد في إمارة أبوظبي على رؤية تضع الإنسان في صميم أولوياتها من خلال تطوير إطار تشريعي متقدم يواكب التحولات التي قد يمر بها المواطن طوال مسيرته التعليمية والمهنية والأسرية، ويواصل الصندوق العمل على ترسيخ نظام تقاعدي مستدام يحافظ على استمرارية الحماية التأمينية ويصون الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين بما يعزز استقرارهم ويواكب تطلعاتهم المستقبلية وفق أفضل الممارسات العالمية. هاتفيا مستمعينا نستقبل الأستاذ زايد الخزيمي استشاري أعمال ورئيس قسم الإرشاد بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع. أهلا وسهلا أستاذي.
1: مرحبا، حياكم الله.
0: حياكم الله، نورت برنامج استوديو واحد. احنا اليوم حديثنا عن صندوق خليفة شراكات استراتيجية وتمويل نوعي لدعم الشركات الإماراتية في إصنع في الإمارات 2026. بداية، يطول بعمرك، كيف تقيمون دور صندوق خليفة في دعم وتمكين رواد الأعمال في دولة الإمارات؟
1: أولا شكرا على الاستضافة الكريمة. شكرا. الحقيقة أن صندوق خليفة اليوم ما عاد مجرد جهة تمويلية تقدم تمويل المشاريع، بل نحن نعتبر مؤسسة وطنية متكاملة تلعب دور استراتيجي في بناء منظومة ريادة أعمال في دولة الإمارات. من بداية أعمال الصندوق كان الهدف واضح، هو تمكين المواطن الإماراتي أن يحول أفكاره وطموحاته إلى مشاريع حقيقية قابلة للانطلاق والتوسع والنمو، وبالتالي تقدر نتساهم بفعالية في الاقتصاد الوطني. خلال السنوات الماضية تطور دور الصندوق بشكل كبير، واليوم نحن أصبحنا نركز على رحلة رائد الأعمال بشكل كامل، بداية من الفكرة للتأسيس ثم التوسع وحتى الوصول إلى أسواق جديدة بعد. فنحن نقدم حلول تمويلية متنوعة تغطي جميع مراحل المشروع من الإطلاق للتوسع والنمو، كذلك من الخدمات اللي يقدمها صندوق خليفة، خدمات استشارية وإرشادية، برامج تدريبية وفعاليات وبرامج لبناء قدرات رائد العمل، كذلك نربط الشركات بالفرص والأسواق والشركاء الاستراتيجيين. من خلال عملنا السابق نحن ساعدنا أصحاب المشاريع على اتخاذ قرارات واعية وأكثر فعالية، سواء فيما يتعلق بالتخطيط المالي ودراسة السوق وتطوير نماذجهم العملية لتمكنهم من النمو والتشغيل بطريقة عنسب.
0: نعم، نتكلم عن مشاركة صندوق خليفة في إصنع في الإمارات 2026.
1: صحيح، هذا الحدث المهم اللي يقام في إمارة أبوظبي في خلال هالأيام، حرص الصندوق على المشاركة الفاعلة في إصنع في الإمارات 2026. المشاركة هاي أتي من إيمان الصندوق بأهمية القطاع الصناعي كونه أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني وجزء أساسي من رؤية الإمارات واقتصاد الصقر في إمارة أبوظبي. ونحن نعتبر الحدث هذا هو منصة وطنية مهمة جدا يجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص مستثمرين ورواد الأعمال كلهم تحت مظلة واحدة. من خلال مشاركتنا نحن في هذا المعرض حرصنا على استعراض نموذج دعم متكامل لقدم صندوق خليفة يجمع بين تمويل والتوجيه وبناء القدرات وربط الشركات بالأسواق. كذلك نحن أتحنا الفرصة لمجموعة من النماذج الطيبة من مشاريع صناعية التي أسست وتدار بأيدي إماراتية لإبراز المنتج الصناعي الإماراتي، وخلال استعراضنا للمشاريع الموجودة في منصة صندوق خليفة أبرز

0: التنوع في الأنشطة الصناعية اللي يقدمها الأعضاء المدعومين بصندوق خليفة. تنوعت الأنشطة من الإنتاج الغذائي، كذلك الصناعات الهندسية والتكنولوجيا الذكاء الصناعي اللي تدخل في العمليات التشغيلية في الصناعة، كذلك المنتجات الطبية والكوزمتيك وغيرها من الأنشطة الصناعية.
1: نعم، كيف تعكس مشاركة صندوق خليفة في صنع في الإمارات 2026 تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة المدعومة؟
0: صراحة يعني اللي نشوفه اليوم من الشركات الإماراتية المشاركة في أصناف في الإمارات، هذا يعكس حقيقة قصة تطور حقيقي لمنظومة ريادة الأعمال في الدولة. في السابق كانت أغلب المشاريع تركز على الأنشطة التقليدية، اليوم نحن نشاهد شركات وطنية تشتغل في قطاعات متقدمة استراتيجية مثل التكنولوجيا الزراعية، التكنولوجيا الصحية، التصنيع الغذائي، الحلول الصناعية، الابتكار التقني، وكل مدموج بحلول الذكاء الاصطناعي. خلال مشاركة الصندوق لهذا العام دعمنا التطوير استخدام التكنولوجيا في العمليات الصناعية، وهذا يعكس انتقال الشركات إلى مرحلة متقدمة من الإفشنسي أو الفعالية الداخلية للإنتاج. اليوم بعض الشركات وسعت في أسواق جديدة، رفعت قدرات الإنتاجية، صارت تدخل ضمن سلاسل الإمداد بكل فعالية، وصارت تبني بعد كذلك من خلال هذه الفرص أو من خلال هذه الأحداث والفعاليات صارت تبني شراكات استراتيجية مهمة. قدر روادنا طال عمرك خلال الحدث هذا أنهم يبنون شراكات مع عملاء ومستثمرين آخرين. كذلك من خلال مشاركتنا نحن وقع صندوق مع جهات مذكرات تفاهم استراتيجية مع جهات رائدة مثل اتحاد الطيران، روتانا لإدارة الفنادق، جامعة الإمارات ومجمع الكليات التقنية، كذلك مع طاقة للتوزيع. وهذه الشراكات تمثل أكيد قيمة كبيرة للمشاريع الصغيرة المتوسطة، بحيث أنها تساعدهم للوصول للأسواق وتبني علاقات أكبر في نموهم، وتدخل إلى مشاريع كبيرة تؤدي إلى تعزيز التنافسية.
1: نعم، ختاما يطول لي بعمرك أستاذي، كيف يدعم الصندوق نمو الشركات من خلال التمويل؟
0: التمويل يتيح للشركات الصغيرة المتوسطة القدرة الحقيقية على الانطلاق في الأسواق بفاعلية كبيرة، كذلك يتيح لها القدرة الكبيرة بشكل فعال في التوسع في الأسواق. وصندوق خليفة مستمر في تمكين الشركات الإماراتية من خلال مثل ما ذكرت التمكين، ويدعم الابتكار والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام بما يتماشى مع رؤية الإمارات المستقبلية.
1: الأستاذ زايد الخزيمي، استشاري أعمال ورئيس قسم الإرشاد بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، شكرا لك أستاذي.
0: شكرا.

0: استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0055 5 2 2 2 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن القطاع الصناعي يشكل أحد الركائز الاستراتيجية الداعمة لنهج دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني، منوها بالجهود الحثيثة المبذولة في سبيل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدور البارز للشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز القاعدة الصناعية الإماراتية. جاء ذلك خلال زيارة سموه يرافق السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء أمس لمعرض اصنع في الإمارات 2026 في دورته الخامسة والمنعقدة في مركز أدنك أبو ظبي تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبو ظبي للاستثمار وشركة أدنك وشركة العماد القابضة بتنظيم مجموعة أدنك. طبعا اليوم الختامي لهذا الحدث الضخم اصنع في الإمارات 2026 واللي ابتدى من يوم الأثنين 4 مايو ختاما مع اليوم 7 مايو. بلدية أبوظبي تعزز الوعي بمتطلبات السلامة المهنية. نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل توعوية في أحد المواقع الإنشائية استهدفت المقاومة.

0: المعلمين الاستشاريين المطورين العاملين في قطاع البناء والإنشاء. عقدت الورشة ضمن إطار حرص البلدية على تعزيز بيئة العمل الآمنة ورفع مستوى الوعي بتطبيق نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للمواقع الإنشائية. هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية تبني نهج وقائي متكامل للحد من الحوادث في مواقع العمل من خلال توفير بيئات عمل آمنة تتوافر فيها جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية، بما يسهم في حماية العاملين وتحسين مستويات الأداء في مجال الصحة والسلامة المهنية. تناولت الورشة عدد من الموضوعات الحيوية، أبرزها متطلبات الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، آليات الوقاية من الحوادث في مواقع العمل، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في إدارة أنظمة الصحة والسلامة المهنية واستخدام الأدوات الفعالة لتحقيق التحسين المستمر في هذا المجال. نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل لكل من حاب أن يتواصل معنا 600-551-222. نحن معاكم ونستقبل أكيد مكالماتكم الهادفة وكذلك الرسائل النصية على 3544 الموضوع مع ذكر رقم الهاتف حتى يتم التواصل معاكم، والبريد الإلكتروني studio1@admn.ae. دكتورة إيمان الزعابي المدير الطبي في صحة خدمات بنك الدم، حياك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم جميعا، وأسعد الله أوقاتكم بكل صحة وعافية.
0: آمين يا رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحنا وصباحكم يا رب دائما يكون منعم علينا بالصحة والعافية والأمن والأمان يا رب العالمين.
1: آمين.
0: دكتورة، اليوم نتكلم عن مناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا وكيفية التبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا. بداية، شو هو هذا المرض؟
1: طبعاً يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذه المناسبة المهمة، اليوم العالمي للثلاسيميا، للحديث عن هذا المرض وأهمية التوعية المجتمعية ودور الإنساني الكبير للتبرع بالدم في دعم مرضى الثلاسيميا وتحسين جودة حياتهم. طبعاً كما تعلمون، الثلاسيميا هو اضطراب وراثي في الدم يؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الهيموغلوبين أو خضاب الدم بشكل طبيعي. طبعاً وهو البروتين الموجود داخل كريات الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى أنحاء الجسم. والذي يميز هذا المرض أن المصابون بهذا المرض يحتاجون إلى نقل دم بصفة منتظمة ودورية، عادة كل 3 إلى 4 أسابيع، لضمان استقرار مستوى الهيموغلوبين لديهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وصحي.
0: نعم. لماذا يشدد دائما الأطباء دكتورة على ضرورة التبرع المستمر لهؤلاء المرضى تحديدا؟
1: طبعا كما قلنا أن المرض وراثي، يعني المرض مزمن واحتياج المريض للدم لا يتوقف. تخيل أن المريض الواحد قد يحتاج ما بين 12 إلى 18 عملية نقل دم سنويا، فأي نقص أو تأخير في توفير الفصائل المطابقة قد يؤدي لتدهور حالته الصحية. لذا نحن لا نبحث عن متبرع لمرة واحدة، بل نبحث عن استدامة في التبرع لضمان جودة حياة هؤلاء المرضى.
0: يعني إذا ما لقى الدعم الكافي للتبرع بالدم دكتورة، هل ممكن يؤثر عليه سلبا؟
1: نعم يؤثر على
0: المريض.
1: المريض طبعا على المدى سواء في الوقت اللي هو فيه على المدى البعيد.
0: نعم. يأتي دوركم في خدمات بنك الدم في أبوظبي، كيف تدعمون هؤلاء المرضى؟ الله يعافينا ويعافيهم.
1: طبعا نحن في بنك الدم بجميع أفرعنا سواء في أبوظبي أو العين أو الظفرة نضمن توفر وحدات دم عالية الجودة مبحوثة بدقة ومطابقة بعناية فائقة، خاصة المرضى الذين ينقلون الدم بشكل متكرر لتجنب أي مضاعفات. طبعا نطبق أعلى المعايير العالمية في مراكزنا لضمان سلامة المتبرع والمريض على حد سواء.
0: نعم. هل هناك حملة وطنية حاليا ممكن للجمهور المشاركة فيها لدعم مرضى الثلاسيميا؟
1: بالتأكيد، نحن نعمل تحت مظلة حملة عزيمة وطن، وهي حملة وطنية شاملة تهدف لتعزيز ثقافة التبرع الطوعي والمنتظم. فدعم مرضى الثلاسيميا هو القلب النابض لهذه الحملة، لأن تبرعك اليوم هو استمرارية لعلاج طفل أو شاب يعاني من هذا المرض.
0: نعم. أخيرا دكتورة رسالتكم للجمهور وخصوصا لتشجيعهم على التبرع بالدم.
1: نعم، رسالتنا هي أن التبرع بالدم عمل إنساني بسيط لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة من وقتك، لكنه يمنح سنوات من الأمل لغيرك، فكل متبرع هو شريك مباشر في إنقاذ الحياة.
0: نعم دكتورة
1: طبعا
0: تفضلي. الله يعافينا ويعافيهم يا رب.
1: آمين.
0: يعطينا ويعطيهم الصحة والعافية. آمين. والله يقويكم على ما تبذلون من جهود كذلك في خدمات بنك الدم. الدكتورة إيمان الزعابي المدير الطبي في صحة خدمات بنك الدم، شكرا للدكتورة.
1: شاكرين لكم تواصلكم، حفظ الله الجميع.
0: اللهم آمين. شكرا.

6005-5212. نستقبل أكيد مكالماتكم الهاتفية، سواء من ملاحظات، آراء، مقترحات، مواضيع خاصة وعامة. احنا اليوم موجودين هني في برنامج استوديو واحد، هذا اللي يبث يوميا من الاثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30، وكذلك نستقبل فيها مكالماتكم حتى مرات من بعد انتهاء الحلقة، حتى نوصل كل ما يخصكم ويهمكم إلى الجهات المعنية، وبإذن الله تحل جميع ملاحظاتكم، وكذلك تشوفون مقترحاتكم على أرض الواقع بإذن الله، طالما أنها تخدم الوطن والمواطن والمقيم كذلك بإذن الله. الرسالة النصية كذلك مستمعين اللي مو حاب أنه يكلمنا هاتفيا يقدر يراسلنا عبر الرسائل النصية، يذكر موضوعه بإيجاز وإحنا نتواصل معاه بإذن الله، يحط رقم تليفونه مع اسمه. مثل المسج اللي وصلنا الآن من سلطان، حياك الله، يقول أنا عندي موضوع بخصوص صيانة المنزل مع البلدية. عليكم السلام ورحمة الله، وحاط رقم تليفونه. تامر أمر، يطول بعمرك يا سلطان، راح نتواصل معاك الآن ونحل الموضوع بإذن الله مع أي جهة ممكن أن أنتم عندكم ملاحظات أو مواضيع معها. كذلك البريد الإلكتروني مستمعين نستقبل فيه رسائلكم عبر استوديو 1 بالرقم studio1@admn.ae. احنا عندنا كذلك متبقي لقاءين بإذن الله، اللقاء القادم عن أسبوع المرور الخليجي، حملات ومبادرات لتعزيز أمن الطرق وسلامة المجتمع، مع الرائد أحمد عبد الله المهيري رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري بمديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي. وكذلك معانا في اللقاء الأخير لحلقتنا لليوم 9:11 عن جاهزية القطاع الغذائي للمستقبل، تبدأ من الابتكار والمعايير الوطنية، مع الأستاذ علي العبيدلي رئيس قسم التوعية والمشاركة المجتمعية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. طيب عندنا يطول بعماركم رئيس الدولة عن منصة تصنع في الإمارات تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة. هذا ما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، زرت منصة اصنع في الإمارات 2026 التي تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة، وضمن جهودها لبناء نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة. وأضاف سموه تواصل الدولة بناء شراكات استراتيجية والاستثمار في الصناعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إدراكا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيتها العالمية. أبوظبي للدفاع المدني كذلك تعزز ثقافة السلامة المنزلية للأسر. عززت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ثقافة السلامة المنزلية للأسر بالتعاون مع التنمية الأسرية من خلال زيارة الأسر، وذلك تزامنا مع عام الأسرة، وتأكيدا على أهمية تمكين الأسر بالمعرفة والمهارات اللازمة لضمان بيئة منزلية آمنة ومستقرة، وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة بين جميع أفراد المجتمع. تضمنت الزيارة عقد ورشة توعوية حول مفاهيم السلامة العامة داخل المنازل وسبل الوقاية من المخاطر والحوادث المحتملة، كما تناولت الورشة أساسيات التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تدريب أفراد الأسرة على الطريقة الصحيحة لاستخدام طفايات الحريق، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية لديهم للتعامل مع الحوادث المنزلية بكفاءة وسرعة والحد من الخسائر البشرية والمادية. وأكدت كذلك الهيئة أن هدف هذه المبادرات يتمثل في ترسيخ الوعي الوقائي لدى الأسر وتمكينهم من التصرف السليم في حالات الطوارئ، إلى جانب دعم الجهود الرامية لحماية الأرواح والممتلكات وبناء مجتمع أكثر أمانا واستعدادا لمواجهة مختلف المخاطر. وهذه اليوم اللي نحن نتكلم عنها، بأن دولة الإمارات ولله الحمد والمنة والفضل عندها نهج الاستباقية في جميع الأحداث في جميع المجالات، حتى في هذه المجالات إن دائما نحن نعلم وندرب حتى الأسر وأفرادها كذلك على كثير من الأمور، على مفاهيم السلامة، على سبل الوقاية من المخاطر والحوادث المحتملة،

0: وكذلك التعامل أو أساسيات التعامل مع الحالات الطارئة، تدريب أفراد الأسرة على الطريقة الصحيحة لاستخدام طفايات الحريق. هذا كله يرفع من مستوى الجاهزية للتعامل مع الحوادث المنزلية اللي ممكن أنها تكون بعيد الشر بكفاءة وسرعة. بعض الأمور وبعض الحوادث وارد حدوثها، فالأفضل أن الأسر وأفراد الأسر أن يكونون على خلفية طيبة عن كيفية التعامل إذا لا سمح الله حصل مثلا أمر معين طارئ وحالة مثلا أصبحت في المنزل، كيف أن نحن نتعامل معها، مثلها مثل مثلا الإسعافات الأولية. وارد مثلا الأطفال في بيتنا ممكن أن مثلا لا سمح الله يصيبهم شيء، وحتى الكبار ممكن أن يصيبهم شيء طارئ أو بشكل مفاجئ. لابد أن أفراد المجتمع يكونون على، أو أفراد الأسرة كذلك يكونون على وعي كبير جدا وثقافة كبيرة جدا في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة اللي ممكن أنها تحصل داخل المنزل، حتى يتم التعامل معها بشكل طارئ وبشكل سليم وصحي وصحيح إلى حين وصول الجهات المعنية لاتخاذ باقي الإجراءات، وأكيد أنهم يكملون باقي الأمور. ولكن على الأقل في بداية أن نحن نكون على وعي وعلى معرفة بالتعامل مع الأحداث الطارئة أو المفاجئة التي قد تكون. هذه من الأمور جدا المهمة اللي يجب أكيد على أفراد المجتمع بشكل عام تعلمها. احنا معانا مستمعينا، وأكيد بالحديث عن أسبوع المرور الخليجي 2026، الرائد أحمد عبدالله المهيري رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري بمديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي. أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا استاذ، حياكم الله.
0: حياكم الله، يا مرحبا، نورت برنامج استديو واحد.
1: الله يسلمك.
0: الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم. بداية يطول بعمرك، احنا عن حديثنا بخصوص أسبوع المرور الخليجي 2026 وحملاته ومبادراته لتعزيز أمن الطرق وسلامة المجتمع. لو تكلمنا بشكل خاص عن هدف ودور شرطة أبوظبي بالمشاركة في فعاليات أسبوع المرور الخليجي 2026.
1: في البداية نشكركم على الاستضافة في هذا البرنامج المميز. طبعا أسبوع المرور الخليجي هو أسبوع سنوي يكون على مستوى دول مجلس التعاون، تأتي المشاركة المديرية لترسيخ ثقافة العبور الآمن من خلال الالتزام بالممرات المشاة والجسور والنفاق المخصصة لعبور الطريق، ونحن نحرص على التأكد من خلو الطريق. لابد على كل مستخدمين الطريق من مشاة يتأكدون من خلو الطريق قبل العبور، وندعو أفراد المجتمع إلى تجنب العبور العشوائي لما يشكل من خطورة على حياتهم وسلامة الآخرين، ونوع على السائقين في جميع الممرات أنهم يتأكدون من خلو العبور المشاة من الأشخاص وعدم الانشغال بغير الطريق باستخدام الهاتف المتحرك، لأن استخدام الهاتف المتحرك من المخالفات الخطرة اللي تسبب حوادث أو إصابات بالغة أو وفيات لا سمح الله.
0: نعم. المبادرات اللي بيتم العمل عليها في أسبوع المرور الخليجي أستاذي؟
1: نعم، يتم العمل على حملات توعوية إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني. طبعا بنقوم بعقد وورش توعوية للجمهور، تنظيم المعارض والفعاليات المجتمعية، في عدنا الله يسلمك لقاءات تلفزيونية، في عدنا مشاركات مجتمعية مع الجمهور، ودائما إحنا في عمليات التوعية نستخدم فيها الذكاء الاصطناعي مثل الروبوتات المرورية اللي تقدم خدمة توعوية، بالإضافة لاستخدام تقنية الفي آر، عالم الميتافير، عالم أو تقنية الاي آي. في عندنا كثير تقنيات حديثة نحن نقدمها حق الجمهور باستخدام الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. النصائح اللي تقدمونها للجمهور في أسبوع المرور الخليجي؟
1: ندعو السائقين إلى ضرورة التركيز الكامل أثناء القيادة وتجنب استخدام الهاتف أو الانشغال بغير الطريق. طبعا الهاتف من من المخالفات الخطرة اللي تسبب وفيات أو حوادث خطيرة، وندعو بعد مستخدمين السكوترات ارتداء معدات السلامة والالتزام بالمسارات المحددة، وندعو المشاة من الفئات اللي ما عندهم لياسن أو الأشخاص اللي هم يقومون بعملية العبور للطريق استخدام الممرات الآمنة، استخدام الأنفاق والأماكن المسموح للعبور فيها.
0: نعم. ختاما أستاذي، الخطة التوعوية المرورية بعد الانتهاء من فعاليات أسبوع المرور الخليجي 2026، وهل الحملات التوعوية مستمرة على مدار السنة؟
1: نعم، مستمرة على مدار السنة ومقسمة على مواسم طول السنة، ونستهدف فيها جميع فئات المجتمع من سائقين ومشاة. مثل بعطيك مثال، الصيف بلا حوادث.
0: نعم.
1: وشتاء أنا آمن، وإحنا الحمد لله رب العالمين مكثفين الحملات.

0: حفلات على مدار السنة، سواء حملات ميدانية أو إعلامية أو حضوري أو استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر التوعية. وطبعا احنا نحب ان ننوه على الجميع ان يكون حذر في عملية القيادة او حذر في عملية استخدام الطريق من فئة المشاة، ونتمنى السلام للجميع، والله يوفقكم جميعا ويوفق مستخدمين الطريق ويحرصنا دائما على السلام العامة.
1: اللهم امين، ويديم ان شاء الله السلامة للجميع في طرقاتها، في طرقات ابو ظبي ودولتنا الحبيبة دولة الامارات.
0: امين يا رب العالمين.
1: اللهم امين. الرائد احمد عبد الله المهيري، رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري، مديرية المرور والدوريات الامنية في شرطة ابو ظبي، شكرا لك.
0: يا مرحبا استاذ.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: 6005512222 وكذلك الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. أكيد نستقبل بالثلاث قنوات مستمعينا، البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، ملاحظاتكم ومقترحاتكم ومواضيعكم الخاصة منها والعامة عبر هذه الثلاث قنوات. ولكن بالنسبة للبريد الإلكتروني والرسائل النصية يرجى ذكر رقم الهاتف والموضوع بإيجاز حتى يتم التواصل معكم وأخذ باقي التفاصيل. معنا مستمعينا هاتفيا الأستاذ علي العبيدي، رئيس قسم التوعية والمشاركة المجتمعية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. حياك الله أستاذي.
1: الله يحييك يا أخوي أحمد.
0: يا مرحبا بك، يطول بعمرك. احنا نتحدث عن جاهزية القطاع الغذائي للمستقبل تبدأ من الابتكار والمعايير الوطنية، واليوم تشارك الهيئة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كشريك أساسي في معرض أصنع في الإمارات. الرسالة الرئيسة اللي تسعون لإيصالها من خلال شعار من المزرعة إلى المصنع.
1: صحيح. طبعا أول شيء نشكركم على هاي الاستضافة. رسالتنا هي إبراز تكامل الأدوار. طبعا في جناحنا نستعرض قصة متكاملة تبدأ من المزارع ومن المزارع والعزب وتصل إلى خطوط الإنتاج. هدفنا طبعا هو تمكين المزارع الإماراتي وتحويل منتجه من مجرد محصول إلى قيمة اقتصادية مضافة تدعم الصناعة الوطنية وتساهم أيضا في الناتج المحلي الإجمالي، محققين بذلك رؤية القيادة في الاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي.
0: نعم، ذكرت نماذج ناجحة مثل عسل أبوظبي وفائزي جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي. كيف تساهم هذه النماذج في تعزيز ثقة المستهلك والمصنع بالمنتج المحلي؟
1: نعم، هاي النماذج هي فخر إنتاجنا. لما نشوف لحاريين ومزارعين متميزين

0: حاصلين على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة عالمية بمعايير إماراتية. طبعا جائزة الشيخ منصور بن زايد التميز الزراعي خلقت روح التنافسية، واليوم نشوف هذا الأثر في السوق. فالمصنع الإماراتي يبحث عن المادة الخام اللي تضمن لها استمرارية الجودة، وهذا ما يوفره مزارعوننا اليوم بفضل الدعم الفني والرقابي اللي تقدمه الهيئة.
1: نعم، برز دور اللجنة الوطنية للدستور الغذائي في كلامكم السادي، كيف تساهم هذه المعايير في فتح أبواب التصدير للمنتجات الوطنية مثل حليب النوق؟
0: نعم، الجودة طبعا هي جواز السفر اللي يعبر منتجاتنا للأسواق العالمية. دورنا طبعا في لجنة الكودكس هو وضع وتطوير المواصفات والمعايير اللي تضمن سلامة الغذاء وتطابقها مع المتطلبات الدولية. إذا بناخذ مثال، عندنا حليب النوق المبستر، فبفضل هذه المعايير الصارمة استطاع المنتج الإماراتي المنافسة عالميا. نحن لا نصنع للداخل فقط، بل نضع معايير تجعل صنع في الإمارات علامة مرادفة للجودة والثقة في أي مكان في العالم.
1: نعم، في منظومة الغذاء أستاذ علي، أهمية تأهيل الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي؟
0: نعم، طبعا نحن عندنا الخدمة الوطنية البديلة، عندنا طبعا الأمن الغذائي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، لذلك جاء التعاون لتأهيل منتسبي الخدمة الوطنية البديلة لضمان وجود كوادر وطنية مدربة وقادرة على إدارة وتشغيل المنشآت الغذائية في كافة الظروف.
1: نعم، ختاما أستاذ علي، كيف تصفون جاهزية قطاع الزراعة والسلامة الغذائية للمستقبل بإذن الله؟
0: بفضل من الله ثم توجيهات قيادتنا الرشيدة، نحن اليوم لا نستجيب للمستقبل بل نصنعه. منظومتنا اليوم أكثر مقونة، وتكاملنا مع قطاع الصناعة في معرض أصنع في الإمارات هو دليل على أن نحن نمتلك الأدوات والكفاءات والإرادة. رسالتنا للجميع، نحن دائما جاهزين، وبفضل تكاتفنا بنظهر دائما بشكل أقوى وأكثر تمييزا.
1: الأستاذ علي العبيدلي، رئيس قسم التوعية والمشاركة المجتمعية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شكرا لك.
0: شكرا، يا مرحبا أخي أحمد.

0: في أبوظبي، حيث تتحول الرؤية إلى خطوط إنتاج للأفكار الاقتصادية المبتكرة، تعود منصة اصنع في الإمارات أكبر منصة صناعية وطنية في الدولة. اصنع في الإمارات لم يعد مجرد ملتقى متخصصا فحسب، بل ها هو يحجز لنفسه مساحة باعتباره منصة اقتصادية وطنية تدخل نسختها الخامسة. تنظم الملتقى مجموعة أدنك بالتعاون مع مجموعة أدنك أبوظبي للاستثمار، وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هذا الحدث الذي يأتي في وقت أكدت فيه التحديات ضرورة تعامل منسق عند تعطل ممرات الملاحة والضغوط على أسواق الطاقة وتأثر سلاسل التوريد عالمياً. لتؤكد النظرة الوطنية على إعادة رسم ملامح التجارة العالمية ودعم القطاع الصناعي، وقد يتبادر إلى الأذهان تساؤل هنا: لماذا الصناعة والتصنيع بالذات؟ الصناعة ركيزة أساسية للسيادة الوطنية، على اعتبار أن الدول التي تصنع احتياجاتها لا تتأثر بتقلبات الظروف والأسواق العالمية. من خلال الاستثمار الاستراتيجي عبر السنوات الخمس الماضية، نجحت دولة الإمارات في بناء قاعدة صناعية متميزة، وهذا ما تؤكده الأرقام. الصادرات الصناعية بلغت أكثر من 200 مليار درهم، أي نسبة نمو سنوية تقدر ب 25%. أما برنامج المحتوى الوطني المعروف اختصاراً بـ ICV، فقد حققت مساهمته 473 مليار درهم، أعيد توجيهها للاقتصاد الوطني. هذا البرنامج يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، تطوير سلاسل الإمداد، تنمية صناعات محلية جديدة وتنويع الناتج المحلي، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية. اصنع في الإمارات في نسخة العام الماضي استقطب أكثر من 122 ألف زائر ومشارك، وشهد توقيع أكثر من 187 اتفاقية ومذكرة تفاهم، إلى جانب الإعلان عن مشاريع صناعية جديدة تجاوزت قيمتها 11 مليار درهم. تتميز الدورة الخامسة من اصنع في الإمارات بإطلاق أحداث جديدة أشار إليها مكتب أبوظبي الإعلامي في موقعه الإلكتروني، تتمثل في منصة الذكاء ومنصة البنية التحتية للجودة، متحف الصناعة ومنصة الشركات الناشئة. يترجم التطور المستمر لاصنع في الإمارات من ملتقى للحوار إلى منصة لاتخاذ القرار. في نسخة 2026 تعبر تحديثات اصنع في الإمارات عن تطور مستمر، ليتحول من ملتقى للحوار إلى منصة لاتخاذ القرار. استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.
1: ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد اثنين اثنين اثنين، مستمعينا نستقبل فيها مكالماتكم والرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بالنسبة للرسائل النصية، أرجو التواصل. حاضر إن شاء الله سيتم التواصل. أنا عندي موضوع مع أبوظبي للتقاعد. طيب نتواصل معك بإذن الله، أو أعتقد تم التواصل وياك أساسا خلال الفاصل السابق. طيب اليوم مستمعينا أخذنا أربع لقاءات في حلقتنا لليوم من برنامج استوديو واحد مع الأستاذ زايد الخزيمي، استشاري أعمال ورئيس قسم الإرشاد بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع. تكلمنا عن كذلك شراكات استراتيجية وتمويل نوعي لدعم الشركات الإماراتية في إصنع في الإمارات 2026. كذلك تكلمنا عن بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا والتبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا مع الدكتورة إيمان الزعابي المدير الطبي في صحة خدمات بنك الدم، وكذلك مع الرائد أحمد عبد الله المهيري رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري بمديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي. تحدثنا عن أسبوع المرور الخليجي وحملاتها ومبادراتها لتعزيز أمن الطرق وسلامة المجتمع، ولقائنا الأخير كذلك كان عن جاهزية القطاع الغذائي للمستقبل تبدأ من الابتكار والمعايير الوطنية مع الأستاذ علي العبيدلي رئيس قسم التوعية والمشاركة المجتمعية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. طيب احنا عندنا خبر من مديم، انخفاض تكاليف الأعراس 41% في أبوظبي. أكدت الدكتورة منى المنصوري المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة مدير مبادرة مديم خلال لقاء إعلامي بمناسبة مرور عامين على إطلاق مبادرة مديم والمنظم من قبل دائرة تنمية المجتمع أبوظبي في مركز مديم لإعداد الأسرة، أن ما تحققه مديم ينعكس في قصص واقعية لشباب وشابات إماراتيين اختاروا أن يبدأوا حياتهم الأسرية بثقة واستقرار من خلال الخدمات والمزايا اللي تقدمها المبادرة، سواء عبر نموذج مديم لأعراس النساء أو برنامج تأهيل المقبلين على الزواج في مركز مديم لإعداد الأسرة، إلى جانب حزمة الباقات والمزايا المقدمة بالتعاون مع أكثر من 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص. خلال اللقاء الإعلامي تم استعراض أبرز النتائج المتحققة في دعم الشباب الإماراتي وتمكينهم من بدء حياتهم الأسرية بثقة واستقرار. خلال سنتين حققت المبادرة نتائج ملموسة، حيث شكل نموذج مديم نسبة 26% من إجمالي الأعراس في إمارة أبوظبي، مع انخفاض تكاليف الأعراس بأكثر من 41% مقارنة بالأعراس التقليدية، وارتفاع عقود الزواج في الإمارة بنسبة 22%، كما أقيم 1343 عرس وفق نموذج مديم منذ الانطلاق، فيما أكمل أكثر من 4000 مواطن ومواطنة برنامج تأهيل المقبلين على الزواج المقدم من خلال مركز مديم لإعداد الأسرة. من أجمل أمانة المبادرات التي تخص الزواج بشكل عام، خصوصا ما فيها من أشياء جميلة مثل تأهيل المقبلين على الزواج المقدم من خلال مركز مديم، يعني مساعدة المقبلين على الزواج كذلك من خلال مبادرة مديم، التسهيلات التي يقدمونها لهم واضح من خلال النسب اللي أمامي الآن من خلال مديم، أن ارتفاع عقود الزواج في الإمارة بنسبة 22% خلال العامين، انخفاض تكاليف الأعراس 41% اللي كان بعض العوائل يعني أسبابهم الرئيسة هي ارتفاع تكاليف الأعراس، اليوم مديم يساعد ويساهم كذلك بانخفاض تكاليف الأعراس، اليوم الشباب مقبلين على الزواج أكثر وأكثر بسبب مديم جزاهم الله خير، وارتفاع عقود الزواج بالإمارة، الأعراس التي تقام وفق نموذج مديم منذ الانطلاق أكثر من 1340 عرس وأكثر من 4000 مواطن ومواطنة أكملوا برنامج تأهيل المقبلين على الزواج. التأهيل هذا يعطيهم أن نفهم هذا العالم الجديد اللي نحن مقبلين عليه. أنا كنت في حالة اجتماعية معينة، كنت أعزب، ما عندي المسؤوليات هذه المتعلقة بالزواج، الآن أنا فجأة راح أقبل على حياة أخرى تماما، في شخص معاي تحت سقف واحد للعمر كله، من بيئة أو من تربية ومختلفة، من فكر مختلف في بيتهم، سبحان الله، رغم أن تجمعنا العادات والتقاليد والمعتقد ولله الحمد وغيرها من الأشياء التي يعني نكون نحن موحدين فيها، ولكن كذلك الفكر يختلف. أنت اليوم مع أخوانك في بيت واحد من أم وأب، يعني من أم وأب فقط، مع هذا أنت تختلف بفكرك عنهم، هذه طبيعة البشر يعني، ولكن سبحان الله هذيل من بيت بعد آخر، فطبيعي أنه راح يكونون باختلاف الفكر. كيف اليوم أنت تدمج الزوج والزوجة تحت سقف واحد بفكر مختلف وتخليهم يتعايشون ويتعودون على بعض ويفهمون.

بعض، وهذا ياخذ اكيد وقت. هذه البرامج اللي تؤهل المقبلين على الزواج مهمه جدا جدا جدا، باكر ان شاء الله عندهم عيال، هذه بعد حاله اخرى جديده، كيف احنا نربي عيالنا التربيه الصحيحه القويمه، اهم الاشياء اللي المفترض ان نكون فيها، كيف نكون قدوه لهم، هذه اشياء لابد أن تأتي حتى من قبل الزواج من خلال القراءة والتثقيف، وأكيد من خلال هذه البرامج التأهيلية المقدمة من الدولة جزاهم الله خير لتأهيل المقبلين على الزواج. فيعني أمانة اليوم الشباب لابد أنهم يقبلون أكثر وأكثر، وإن شاء الله خلال السنة الجاية والسنة اللي بعدها تطلع الإحصائيات ونشوف أضعاف أضعاف هذه الأرقام اللي شفناها اليوم من خلال هذا الخبر، خبر مديم بانخفاض تكاليف الأعراس 41%. وصلنا معكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم، كل الشكر لكم على متابعتكم وتواصلكم وتفاعلكم ومشاركاتكم الطيبة الهادفة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم في نهاية المطاف، على أمل بإذن الله أن نلقاكم يوم الأثنين القادم بكل حب وبكل خير من دولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة. البرنامج يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء، عبر أثير أبوظبي FM. تحيات طاقم العمل شمس زعابي، علي سبت، كوثر، أحمد جاسم، محمد أحمد العبيدلي، نلقاكم على خير في أمان الله.

0: أبو ظبي اف ام.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: راية بلادي، كلمات يمعه مانع الغويص، ألحان وغناء عيض المنهالي.
4: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
0: أنتوا درع الوطن.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. قال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار إن دولة الإمارات استقطبت بين عامي 2015 و2024 نحو 251 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة بإجمالي التزامات الرأسمالية بلغت نحو 33 مليار دولار، أسهمت في توفير أكثر من 38 ألف فرصة عمل، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المقومات الصناعية للدولة. أعلنت شركة روكس من خلال فعاليات منتدى إصنع في الإمارات 2026 إبرام اتفاقية استراتيجية مع مجموعة كيزات مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي لإنشاء أول مركز للتصنيع المتقدم المعتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك دعماً لطموحات دولة الإمارات في التحول إلى مركز عالمي للتصنيع الذكي والتصدير. أعلنت مجموعة إيدج من خلال شركتها المتخصصة

0: في أنظمة الأسلحة الذكية هالكن عن ترسية عقد بقيمة 200 مليون درهم على شركة الإمارات للكابلات والربط البيني في أبوظبي، والمتخصصة في تصميم وإنتاج حلول الكابلات وأنظمة التوصيلات، وذلك لتصنيع وتوريد تجميعات كابلات متقدمة. كشف براين بيان المدير العام لشركة روكس موتور عن إنشاء مركز تصنيع متقدم قائم على الذكاء الاصطناعي في أبوظبي بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2030 لخدمة الأسواق العالمية انطلاقاً من الإمارة. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

دار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: أبغى أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
2: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
1: E&Money؟
2: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق؟
2: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق شروط والأحكام.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي بيانكا أودوميغو أوجوكو بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة. وبحث خلال اتصال هاتفي علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين. أعرب معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات والادعاءات الإيرانية العدائية والاستفزازية تجاه دولة الإمارات، وأكد أنها تمثل تصعيدا خطيرا ونهجا عدوانيا مرفوضا وانتهاكا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. شنت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت مساء أمس للمرة الأولى منذ قرابة شهر، ما أسفر عن قتل قيادي في حزب الله بحسب مصادر لبنانية. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران سريعا في وقت يسعى فيه للتوصل إلى اتفاق ينهي حالة الجمود في شأن مضيق هرمز وبرنامج طهران النووي. حذرت وزارة الخارجية الروسية البعثات الدبلوماسية في كييف بضرورة إجلاء موظفيها سريعا، مؤكدة أن موسكو سترد عسكريا إذا حاولت أوكرانيا تعطيل احتفالات يوم النصر في 9 مايو. فشل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال جولة مفاوضات مكثفة عقدت أمس لاستكمال الترتيبات الأوروبية الخاصة باتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسط مخاوف متزايدة من رد أمريكي وتصعيد جديد في ملف الرسوم الجمركية. الخبر الأخير، فتحت مراكز الاقتراع في بريطانيا أبوابها اليوم ليدلي الناخبون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للمجالس المحلية والإقليمية

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، وأيضا لأبويكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: بي اف ام
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة نيكوس خريستو دوليتس رئيس جمهورية قبرص الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، وبحث خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون، كما تطرق الجانبان إلى رئاسة قبرص الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي وأهمية دورها في دعم علاقات الشراكة الإماراتية الأوروبية. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: أثناء زيارتي لمعرض أصنع في الإمارات التقيت بأخي ورفيق مسيرتي وقائدي رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، وأضاف سموه: واستمعت لشباب الإمارات وشاهدت آلاف السلع والبضائع من إنتاج مصانع الإمارات، ورأيت مستقبل التصنيع في دولة الإمارات، فخورون بالإمارات. إنسانيا، وصلت إلى مطار العريش الدولي طائرة مساعدات إماراتية جديدة هي الأخيرة ضمن جسر حميد الجوي، محملة بمئة طن من المساعدات الغذائية وأكثر من 3200 طرد غذائي ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم الإنسانية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
3: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
3: 3-2-1 في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد، ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
9: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: رئيس الدولة ورئيس قبرص يبحثان تعزيز شراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والمستجدات في المنطقة. رئيس الدولة يؤكد أن منصة يصنع في الإمارات تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة نيكوس خريستو دوليتس رئيس جمهورية قبرص الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. وبحث سموه والرئيس القبرصي خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين ودفعها إلى الأمام في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس قبرص تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وتبادل وجهات النظر بشأنها. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة. ونقل معالي رئيس مجلس الوزراء إلى سموه في بداية اللقاء تحية أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار. كما حمله سموه تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني وتمنياته لقطر وشعبها الشقيق مزيدا من النماء والتطور. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: زرتم منصة إصنع في الإمارات 2026 التي تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة وضمن جهودها لبناء نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة. وأضاف سموه: تواصل الدولة بناء شراكات استراتيجية والاستثمار في الصناعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا إدراكا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيتها العالمية. من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: أثناء زيارتي لمعرض إصنع في الإمارات التقيت بأخي ورفيق مسيرتي وقائدي رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. وأضاف سموه: واستمعت لشباب الإمارات وشاهدت آلاف السلع والبضائع من إنتاج مصانع الإمارات ورأيت مستقبل تصنيع في دولة الإمارات، فخورون بالإمارات. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم منتجع خرفكان والذي تم تشييده بتكلفة إجمالية تبلغ 700 مليون درهم ليشكل إضافة نوعية تعزز السياحة والاستثمار في مدينة خرفكان. هذا وقد وضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم حجر الأساس لمشروع إنشاء قرية أبو الكيزان البحرية في مدينة خرفكان، ويمتد المشروع على مساحة تبلغ 7 ملايين قدم مربع ومستوحى تصميمه من القرى الساحلية الشهيرة في إيطاليا بجانب استخدام عناصر من العمارة الإسلامية. ويتمتع المشروع بإطلالات بانورامية خلابة على البحر. يرتبط اسم أبو الكيزان بدلالة تراثية وطبيعية حيث إن الكيزان هي جمع كلمة كوز وهو نوع من المحار الكبير ينتمي إلى فصيلة الرخويات ذات الأصداف. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميلة أميرة البلوشي.
1: أعرب معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات والادعاءات الإيرانية العدائية والاستفزازية تجاه دولة الإمارات، مؤكدا أنها تمثل تصعيدا خطيرا ونهجا عدوانيا مرفوضا وانتهاكا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ومحاولة بائسة للمساس بسيادة دولة الإمارات والتشكيك في مواقفها الثابتة. شنت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت مساء أمس للمرة الأولى منذ قرابة شهر، ما أسفر عن قتل قيادي في حزب الله بحسب مصادر لبنانية. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران سريعا في وقت يسعى فيه للتوصل إلى اتفاق ينهي حالة الجمود في شأن مضيق هرمز وبرنامج طهران النووي. حذرت وزارة الخارجية الروسية البعثات الدبلوماسية في كييف من ضرورة إجلاء موظفيها سريعا، مؤكدة أن موسكو سترد عسكريا إذا حاولت أوكرانيا تعطيل احتفالات يوم النصر في 9 مايو. فشل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال جولة مفاوضات مكثفة عقدت في شأن استكمال الترتيبات الأوروبية الخاصة باتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسط مخاوف متزايدة من رد أمريكي وتصعيد جديد في ملف الرسوم الجمركية. فتحت مراكز الاقتراع في بريطانيا أبوابها اليوم ليدلي الناخبون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للمجالس المحلية والإقليمية، والتي تعد اختبارا صعبا أمام رئيس الوزراء كير ستارمر في نصف فترة ولايته.
0: تختتم اليوم فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر إصنع في الإمارات، والتي عقدت تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى، واستعرضت أكثر من 1200 جهة عارضة فرص التصنيع والمنتجات والتقنيات وسلاسل الإمداد التي تدعم القطاع الصناعي بالدولة. نستمع لهذا التقرير بصوت الزميل هيثم حمدان.
2: حدث واحد يعبر عن طموح دولة لا تعرف المستحيل. نحن نتحدث عن منصة إصنع في الإمارات، الحدث الصناعي الأكبر والذي يقام تحت شعار يحمل الكثير من الأبعاد، بنظهر أقوى. من اللحظة الأولى الأرقام تتحدث في نسخة عام 2026، أكثر من 120 ألف زائر متوقع، أكثر من 1100 عارض ومشارك، و12 قطاعا صناعيا يجتمعون في مساحة واحدة ترسم ملامح الاقتصاد المستقبلي. لكن القصة ليست مجرد أرقام فحسب، بل هي فرص حقيقية. إصنع في الإمارات يكشف عن فرص شراء جديدة تستهدف توطين 5000 منتج داخل الدولة، ما يعني بالتالي توسعاً في التصنيع المحلي وسلاسل توريد أقوى وفرصاً أكبر للمستثمرين ورواد الأعمال. في إصنع في الإمارات لا تصنع المنتجات فقط، بل تعرض الأفكار والتقنيات والشراكات والمستقبل نفسه. الصناعة الوطنية تجسد إنجازات هامة وتبعث برسالة واضحة، مفادها دولة الإمارات تمضي بثبات نحو مرحلة صناعية أكثر قوة وجاهزية للمستقبل. والخلاصة، إذا كان العالم يتحدث عن الصناعة المقبلة فإن دولة الإمارات تعمل عليها الآن، وإذا كانت المنافسة عالمية فالإمارات تدخلها بثقة وبنظرة أقوى.
0: وقع مكتب أبوظبي للاستثمار خلال مشاركته في إصنع في الإمارات 2026 العديد من الاتفاقيات مع شركات محلية ومجموعة من البنوك تسهم في تسهيل عمليات التجارة والصناعة للمستثمرين في أبوظبي. عنود المرزوقي مدير إدارة تطوير صناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار.
3: نعرض لكم في المعرض رحلة المستثمر للاستثمار وبداية الاستثمار في إمارة أبوظبي من بداية إطلاق الرخصة الصناعية وحتى تمكن من التصدير لخارج الإمارة. من خلال هذا الحدث نسلط الضوء على العديد من القطاعات المستهدفة، منها قطاع السيارات، قطاع الغذاء والماء، وقطاع الصحة. هي قطاعات أساسية مركزين عليها في 2026 لاستقطاب الاستثمارات الخارجية لداخل الإمارة. من خلال الحدث نعرض لكم العديد من البرامج والمحفزات اللي نقدمها للمستثمرين في إمارة أبوظبي حتى تمكنوا من الاستثمار في الإمارة وأيضا التصدير إلى خارج أبوظبي.
0: نختم بهذا الخبر، فقد وصلت إلى مطار العريش الدولي طائرة مساعدات إماراتية جديدة، هي الأخيرة ضمن جسر حميد الجوي، محملة بمئة طن من المساعدات الغذائية وأكثر من 3200 طرد غذائي، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتخفيف من معاناتهم الإنسانية. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ورئيس قبرص يبحثان تعزيز شراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والمستجدات في المنطقة. رئيس الدولة يؤكد أن منصة إصنع في الإمارات تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حامد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، الإمارات قلعة حصينة ولتتمأن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.
12: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله فخامة نيكوس خريستو دوليديس رئيس جمهورية قبرص الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين، كما تطرق الجانبان إلى رئاسة قبرص الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي وأهمية دورها في دعم علاقات الشراكة الإماراتية الأوروبية. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية وسبل التعاون والعمل المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية بما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر منصة إكس: زرت منصة إصنع في الإمارات 2026 التي تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة وضمن جهود

0: لبناء نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة. تواصل الدولة بناء شراكات استراتيجية والاستثمار في الصناعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا إدراكا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيتها العالمية. وأضاف سموه: أيضا سعدت بشوفة أبو راشد عضيدي وتاج راسي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: أثناء زيارتي لمعرض إصنع في الإمارات التقيت بأخي ورفيق مسيرتي وقائد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. وأضاف سموه: استمعت لشباب الإمارات وشاهدت آلاف السلع والبضائع من إنتاج مصانع الإمارات ورأيت مستقبل التصنيع في دولة الإمارات، فخورون بالإمارات. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج قصة نتوارثها جيل ورا جيل، واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: هي لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
0: إي أند ماني؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتي.

وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي بيانكا أودوميغو أوجوكو بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، وبحث خلال اتصال هاتفي علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين. أعرب معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات والادعاءات الإيرانية العدائية والاستفزازية تجاه دولة الإمارات، وأكد أنها تمثل تصعيدا خطيرا ونهجا عدوانيا مرفوضا وانتهاكا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. شنت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت مساء أمس للمرة الأولى منذ قرابة شهر، ما أسفر عن قتل قيادي في حزب الله بحسب مصادر لبنانية. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران سريعا في وقت يسعى فيه للتوصل إلى اتفاق ينهي حالة الجمود في شأن مضيق هرمز وبرنامج طهران النووي. حذرت وزارة الخارجية الروسية البعثات الدبلوماسية في كييف بضرورة إجلاء موظفيها سريعا، مؤكدة أن موسيقى

0: موسكو سترد عسكريا إذا حاولت أوكرانيا تعطيل احتفالات يوم النصر في 9 مايو. فشل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال جولة مفاوضات مكثفة عقدت أمس لاستكمال الترتيبات الأوروبية الخاصة باتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسط مخاوف متزايدة من رد أمريكي وتصعيد جديد في ملف الرسوم الجمركية. الخبر الأخير، فتحت مراكز الاقتراع في بريطانيا أبوابها اليوم ليدلي الناخبون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للمجالس المحلية والإقليمية، والتي تعد اختبارا صعبا أمام رئيس الوزراء كير ستارمر في نصف فترة ولايته. نهاية الموجز، قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا فورنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أبو ظبي اف ام.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: دعت الإمارات ومجلس الأمن الدولي إلى التحرك بحزم إزاء انتهاكات إيران والتهديد الواضح الذي تشكله للسلم والأمن الدوليين. وشددت الإمارات على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ليس فقط أمرا غير مقبول ولكن غير قانوني، حيث أن الاعتداء لم يكن حادثا معزولا. We call on the Security Council
1: to act decisively. ندعو مجلس الأمن إلى التحرك بحزم إزاء انتهاكات إيران والتهديد الواضح الذي تشكله للسلم والأمن الدوليين، ولهذا تكتسب هذه اللحظة أهميتها، ويجب على المجلس أن يعلي من شأن قراراته وأن يلزم إيران بالامتثال للقرارات باستخدام جميع الأدوات المتاحة أمامه، ومن ثم تنفيذ تلك القرارات بشكل كامل، لأن القضية المطروحة أمامنا اليوم لا تتعلق فقط بأمن دولة واحد عضو، بل تتعلق أيضا بمصداقية هذا المجلس وحماية التجارة الدولية وترسيخ مبدأ عدم جواز استهداف البنية التحتية المدنية وخطوط الملاحة العالمية دون عواقب. دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها من أجل تعزيز الاستقرار والأمن وخفض التصعيد، لكن السلام والاستقرار يتطلبان الوضوح، والوضوح يبدأ بالمحاسبة.
0: أرحب في الاستوديو بالدكتور محمد الزغول الباحث والمحلل السياسي. دكتور أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، حياكم.
0: يعني دكتور، شاهدت معنا قرار دولة الإمارات بتشكيل اللجنة الوطنية لرصد حقيقة هذا العدوان وتبعاته وانتهاكاته في الدولة، ما هي دلالات هذا القرار؟
2: مساء الخير أخي أحمد، لكل السادة المشاهدين أيضا. الحقيقة هذا هو نهج دولة الإمارات دائما، دولة مؤسسات، دولة قانون، دولة تقوم بتوثيق الصغيرة قبل الكبيرة. هذا الحدث الذي جرى بالنتيجة يحتاج إلى بنية قانونية وبنية مؤسسية لمحاسبة المعتدي ومتابعته في المحافل الدولية وفي يعني المؤسسات الشرعية الدولية. الآن هذا الجهد المؤسسي المنظم أولا هو للتوثيق وللتاريخ، ثم ثانيا هو للمحاسبة، ومن أجل الذهاب إلى المجتمع الدولي بملف شامل قانوني يظهر كل تفاصيل وأدق تفاصيل هذه الاعتداءات ويثبتها ويؤسس لمتابعة هذا المعتدي ومحاسبته على ما قام به من ارتكابات. اليوم نحن نعم هنالك بنية دولية ومؤسسات دولية لا يعني تحق الحق بالكامل كما هو موجود. في عندنا مجلس أمن تقدمت فيه يعني بعض الدول العربية من أجل قرار إدانة تحت الفصل السابع وجه بفيتو، لكن هذا لا يلغي إنه هذه العملية التي تقوم بها دول المنطقة سواء في مجلس الأمن أو سواء على المستوى الداخلي في إعداد هذه الملفات هي عملية تأسيس لمرحلة لاحقة أولا، وهي أيضا عملية توثيق مهمة جدا، لأنه بالنهاية ظروف العالم تتغير لا تبقى كما هي، وإحقاق الحق يتطلب أولا المستند، وهذا المستند عندما يكون متوفرا بوعي ومؤسسية وإدارة حكيمة يصبح لدينا أساس قانوني للمطالبة والمتابعة والمحاسبة. هذا الجار الإيراني الذي لم يعر حتى الآن يعني اهتماما للمواثيق والقوانين الدولية، ودين مرات سابقة سواء من محاكم دولية أو من قبل منظمات دولية، ودفع أثمان بعض أخطائه وبقي الجزء الآخر، وبالنتيجة كما يقول العرب لا يضيع حق وراءه مطالب.
0: شاهدت حقيقة يعني تحدثت في المقدمة ربما عن البيان الإيراني المنسوب لوزارة الخارجية الإيرانية الموجه إلى دولة الإمارات، وأرادوا توجيهها إلى حكومة أبوظبي.
2: نعم،
0: يعني أرادوا التقليل من الإمارات ولم يعلموا بأنه تشريف لدولة الإمارات.
2: نعم.
0: حقيقة
2: نعم.
0: ما نتحدث عنه هنا هذا البيان ماذا يظهر في النظام الإيراني؟
2: يعني أنا سميته بيان الخيبة، لأنه هذا البيان جاء بعد إجماع دولي على الوقوف إلى جانب دولة الإمارات بعد الاعتداء الإيراني الأخير، وكمحصلة أيضا لاعتداءاته السابقة. شهدنا خلال اليومين الماضيين كم من رسائل واتصالات وبيانات الوقوف إلى جانب دولة الإمارات والاعتراض على هذا الاعتداء السافر وإدانته تقريبا يعني من كل قارات العالم لم تبقى دولة إلا ووقفت بحمد الله إلى جانب الإمارات، إضافة إلى المنظمات الأممية، إضافة إلى يعني مؤسسات العمل المشترك الدولية الإقليمية والدولية. وجد النظام الإيراني نفسه في عزلة تامة، إذا أضيف ذلك إلى الحرج الذي تلقاه في المضيق بعد عبور القطع العسكرية الأمريكية للمضيق وتمكنها من يعني تمرير بعض السفن، هذه الكسرة لشوكة الحرس الثوري في المضيق، وإذا أضيف إلى ذلك يعني الحال البائس الذي يعانيه على المستويات الاقتصادية وعسكرية وغيرها، فهو شعر بخيبة كبيرة. فقام بإصدار هذا البيان المنسوب لوزارة الخارجية، لكن لو يعني تتصفح البيان تكتشف يعني بالفعل قاعدة الصراخ على قدر الألم، حجم يعني الألفاظ والمغالطات والعبارات الخاطئة والتوصيفات غير الدقيقة والحديث عن يعني حسن الجوار في الوقت الذي يرسل فيه آلاف المسيرات والصواريخ اعتداء على جيراننا.
0: لماذا أنكرت إيران صلتها بهذا الاستهداف؟ يعني شهدنا حقيقة واقع استهدفت إحدى دول المنطقة وأنكرت.
2: نعم.
0: لماذا يعني تنكر إيران بينما تعلن مسؤوليتها عن بعض الصواريخ أو العديد منها؟
2: نعم، أولا في الجولة السابقة كان ادعاء الجانب الإيراني أن هنالك هجوما أمريكيا إسرائيليا على إيران، وأن هذا الهجوم كما ادعوا وهو زور وبهتان طبعا انطلق من أراضي دول الجوار. في هذه المرة لم يكن هنالك أي هجوم على إيران، إنما كان هنالك عمل إنساني لإنقاذ بحارة، وبالتالي هو أيضا يرغب بوساطات دولية وبتعاطف دولي، وذهب إلى الصين طالبا الوساطة، فلذلك هو قام بهذا العمل، لكنه لم يعترف به على غرار المرات السابقة لأنه لم يجد أي منفذ لا قانوني ولا أخلاقي لهذا السلوك المتهور، فلجأ إلى إنكار. يعني وهذه طبيعة يعني هكذا أنظمة، عندما تتورط تلجأ إلى الإنكار.
0: نعم، أعود إلى القرار حقيقة تشكيل اللجنة من سمو الشيخ منصور بن زايد يعني الله يحفظه. إذا ما تحدثنا عن الشواهد التاريخية للمطالبات القانونية الدولية في الأمم المتحدة أو حتى في المؤسسات الحقوقية والقانونية الأخرى، ما هي الشواهد التاريخية على ذلك؟
2: يعني عندك أمثلة كثيرة، يعني أنظر إلى العراق مثلا في الفترة التي كانت فيها يعني الحرب في العراق، كثير من الدول تضررت نتيجة اعتداءات نظام صدام حسين، احتلاله للكويت، ضربه لبعض الدول الأخرى، لكن هذا الملف لم يضع. يعني صحيح أنه هو في تلك المرحلة كان يبدو بأنه يعني ضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية، لكن شيئا لم يضع بعد أن يعني جرى ما جرى وانتهت الحرب. ذهبت هذه الملفات كلها إلى محاكم دولية وقرت تعويضات
0: وتم التعويض مثلاً
2: على الكثير. لوكربي نظام آخر، زائد أنه النظام الإيراني تقريبا معظم دول المنطقة النظام الإيراني لديه أرصدة مجمدة، ويمكن يعني القيام ب يعني احتجاز جزء من هذه الأرصدة لدفع تعويضات عن ما قام به من ارتكابات.
0: يعني دائما
2: القانونية متاحة.
0: دائما نرى دكتور محمد أن هذه الدولة تملك حق الرد على هذا الانتهاك، هل هذا جزء كذلك من الرد؟
2: هو بالتأكيد جزء. هو أنت يعني في وقت الاعتداء أولا تفشل الاعتداء نفسه، وهذا ما تقوم به القوات المسلحة الباسلة التي نهنئها بالعيد 50 لتوحيدها. هؤلاء هم درع الوطن ودرع المنطقة كلها حقيقة من هذه الاعتداءات، وثم بالخطوة التالية إفشال الأهداف السياسية الموجودة وراء الاعتداء، وهذا التضامن الدولي والحرج اللي دخل فيه النظام الإيراني واضطراره إلى الكذب والإنكار هو دليل على أنه الأهداف السياسية للاعتداء أفشلت. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي الرد على الاعتداء، والرد على الاعتداء دولة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أن ترفع السيف تعمل العقل، ويعني تعرف كيف تأخذ حقها من دون الانجرار إلى المعركة بالطريقة التي يريدها الخصم، وتختار هي الزمان المناسب والوقت المناسب والطريقة المناسبة والآلية المناسبة من دون أن تخسر أي أوراق، لأنه هي لديها رؤية وبصيرة وحكمة وتستطيع أن تعمل العقل في الوقت المناسب ولا تتصرف بانفعال، وهذا مهم جدا في عالم السياسة. الفاعل السياسي ثقيل الوزن عادة لا يتصرف بانفعال، يعرف كيف يغضب ولكنه يعرف أيضا كيف لا يحول هذا الغضب إلى انفعال بل يحوله إلى فعل، وهذا الذي نشهده دائما من دولة الإمارات.
0: يعني أذهب على الضفة الأخرى، المفاوضات اليوم دكتور، يعني ملخص ما جرى، قراءتك المشهد خاصة قبل أن أدخل بقليل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أنه الاتفاق مع إيران قريب جدا. نعم. يعني بعد محادثات ربما جيدة،
2: يعني هو الآن يبدو والله أعلم أن هنالك فاعل جديد دخل على هذه المفاوضات، له الجانب الصيني، زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الصين، ثم الزيارة المرتقبة للرئيس دونالد ترامب إلى الصين، ثم أيضا تعرض مصالح الصين للضرر نتيجة الاعتداء الإيراني على المضيق واحتجاز عدد كبير من ناقلات النفط التي تعود لدولة الصين أو تتبع للشركات العاملة فيها. هذا كله جعل، وفي مسألة أخرى أيضا، أن النظام الإيراني بالنهاية لم يبقى له في المجتمع الدولي يعني أصدقاء، وهو يراهن على بقاء العلاقة مع الصين من أجل يعني إعادة ما دمرته الحرب، إعادة الإعمار في الداخل، فلذلك هو مضطر أن يصغي جيدا للطرف الصيني، والصين بدأت تتضرر الآن من هذا السلوك الإيراني، ولذلك أعتقد أنه العامل الصيني عامل مهم، فإذا ما تدخلت الصين لصالح الضغط على النظام الإيراني من أجل تقديم تنازلات مطلوبة للوصول إلى وقف الضغط.
0: نعم. معي دكتور، أرحب في هذه الأثناء باللواء الركن المتقاعد دكتور صالح المعايط، المحلل السياسي والاستراتيجي. مرحبا دكتور صالح. يعني بداية ضيفي هنا الدكتور محمد الزغول يقول بأنه الصين كذلك تلعب دور وساطة، إلى أي مدى سيكون دور هذا الوسيط الحديث على ساحة المفاوضات؟
3: شوف، عندما نتكلم عن الصين لها أربع اهتمامات، على مستوى الإقليم، على مستوى العالم، على مستوى المحيط الداخلي. الصين لها مصالح كثيرة، مصالح استراتيجية. ما بين الصين والولايات المتحدة ليس هو خلاف، وإنما إدارة التنافس الاستراتيجي في المنطقة بشكل عام. أعتقد لها ثقل على إيران، ولها مصالح لدى أمريكا، ومن هنا ستأخذ بعين الاعتبار موقفها في مجلس الأمن أو في تعاملها مع الملف النووي الإيراني أو موضوع مضيق هرمز، لأنه أيضا مصلحتها الحيوية مع إيران هو موضوع النفط معروف، مصلحتها مع الولايات المتحدة أيضا هي لها مصالح على مستوى العالم، هي تتبنى مبادرة الحزام والطريق، وأمريكا تقود العالم عسكريا واقتصاديا، والصين تعمل بالتنافس الاستراتيجي ليس بمعنى مشاكل. موضوع ذهاب وزير الخارجية إلى الصين أعتقد يحاول أن يوازن بين موقف الصين. الصين قد تصوت على القرار الموجود الآن في مجلس الأمن، قد تمتنع، وسبق أن امتنعت، تحاول أن توازن بين مصالحها مع إيران الاقتصادية وموضوع النفط والغاز، وتوازن بين علاقتها مع الولايات المتحدة في مجال ما يسمى مناطق النفوذ الجيوسياسي. لن تنحاز بشكل كبير إلى إيران، ولن تقف بشكل واضح ضد الولايات المتحدة، وهذه الدبلوماسية الصينية على مستوى الإقليم، على مستوى الحدود مع دول الجوار، على مستوى تريد أن تصبح مؤثر استراتيجي في عملية السلام، وأكبر من ذلك دورها في الموقف المصالحة بين المملكة العربية السعودية وإيران. الصين تحاول أن تكون دولة محورية قوية مرجعية في كل القرارات، ولهذا السبب لا أستبعد أنها هي التي دعت وزير الخارجية الإيرانية للذهاب للصين لتضع له النقاط على الحروف بهذا الموضوع. إيران كما أشار الزميل والصديق الدكتور محمد تكابر وتعاند حتى الآن، عليها أن تعود إلى عقل الدولة، الدولة ولا تعمل بنظام أن النظام الإيراني الآن يدافع من أجل البقاء، يصارع من أجل أن يحمي نفسه، لا يصارع من أجل حماية إيران كدولة وشعب. ومن هنا أرى أن الفرصة الأخيرة لإيران أن تصغي للعقلاء والبسطاء وتعود إلى عقل الدولة وتتوقف عن التفكير بعقل الثورة. والسبب هي تقاتل الآن ما أسميه بحرب، حرب الجغرافيا، حرب التضاريس، وأتكلم عن التضاريس المحيطة بمضيء هرمز. إلى متى وهي تتمسك بهذه الورقة؟ كلما زاد تمسكها بالورقة، بورقة المضيء، هي أداة لا تمسك أي عنصر من عناصر القوة الوطنية، وكلما تمسكت بالمضيء كلما فكر الأطراف الأخرى في المنطقة بالبدائل. وإذا وجدت البدائل عن مضيق هرمز لن يصبح ولن يعد مضيق هرمز هو ورقة ضاغطة لا على دول الخليج العربي ولا على الولايات المتحدة ولا على سلاسل التوريد. فعليها أن تتوقف تماما وتعود إلى العقل وليس إلى مبدأ الثورة والمشروع الجيوسياسي الذي أثبت فشله على مدى عقود 47 عام من هذا المشروع الجيوسياسي الفاشل، وهي تكابر تدافع عن نفسها بأذرع، انتهت الأذرع، الآن تدافع عن نفسها وتثبت أنها باقية على قيد الحياة من خلال ورقة المضيق. طيب سقطت ورقة المضيق، الولايات المتحدة لديها القدرة لكنها لا ترغب بشن حرب ثانية على المضيق، قادرة على احتلال المضيق والسيطرة على المضيق سواء بر المضيق وعلى الجزر المسيطرة على مدخل المضيق، لكنها تحاول أن تراعي مصلحة المنطقة، قد تجر المنطقة إلى حرب لا تحمد عقباها. وإلى متى وهي تستفز دول الجوار؟ أعتقد حتى دول الجوار الخليج العربي تمتلك الرغبة والقدرة على العودة إلى طاولة المفاوضات. واليوم دول الخليج العربي يجب أن تكون لها حضور وتأثير على طاولة المفاوضات، لأنها تضررت بالعدوان وانتقلت إيران من دولة جوار ودولة شريك سابقا في موضوع أمن المنطقة إلى دولة معتدية، إلى دولة إرهابية تمول الإرهاب، ولا زالت تربط ملف حزب الله مع المفاوضات. ما علاقة لبنان بالمفاوضات بين أمريكا وإيران؟ أعتقد هذا التخبط يعني وصلنا إلى مرحلة إيران وصلت إلى ما يسمى شجاعة اليأس، وبعد أن خسرت كل عناصر القوة الوطنية. دعني أسأل، ماذا تمتلك إلى إيران؟ هل تمتلك قوات برية؟ هل تمتلك قوات بحرية؟ هل تمتلك قوات جوية؟ هل تمتلك الشعب ساكت لأنه مقموع، لأنه غير قادر، ينتظر فرصة النافذة ليقول نعم. كفى للحرس الثوري. لا نعرف من يقود إيران، هل الدولة أم الثورة؟
0: نعم بكل تأكيد. يعني دكتور محمد، رئيس الأمريكي يوم أمس صرح تصريح قال ما تشاهدونه أو لا تنخدعوا بالخطاب الإيراني أو الخطاب الانتصار القادم من طهران، ففي العلن لغة تحدي وفي الخلفية توسل لعقد اتفاق.
2: نعم، ويقول أنهم يتحدثون معي باحترام وتودد ثم يعني يخرجون على الإعلام ويقولون كلاما مختلفا. يعني هذه طبيعة التقية التي عهدناها من النظام الإيراني. ونحن يعني كدول جوار عندما يعني عاملنا هذا النظام لسنوات ورأينا المراوغة والأكاذيب والقول في السر غير القول في العلن، أعتقد أننا أول من يصدق ما يقوله الرئيس ترامب حقيقة، لأنه رأيناه رأي العين مرات ومرات. يعني النظام الإيراني هذا نفسه الذي اعتدى على دول الخليج العربية، مرر الرسائل وأرسل الموفدين إلى دول الخليج بأننا لن نعتدي عليكم، وأنه طلب منهم المساعدة في الوساطة وساعدوه في الوساطة وبذلوا كل جهد ممكن لمنع الحرب، وطلب أنه ألا تستخدم القواعد ضده، والتزمت كل دول الخليج العربية بألا تطلق أي رصاصة باتجاه النظام الإيراني من هذه الدول، ومع ذلك بادر بالاعتداء. فهو نظام مراوغ يعني في طبيعته، يمارس التقية السياسية ليل نهار. فنحن تعودنا على هذا المشهد، يقولون في السر ما لا يقولون في العلن. ولذلك ليس بلا سبب اهتزت الثقة إلى هذا الحد بهذا النظام، واهتزت الثقة بما يقول، وأعتقد أنه عملية إعادة بناء هذه الثقة ربما تتطلب يعني جهد ووقت كبيرين وتغيير جوهري وجذري.
0: دكتور محمد، ما الذي يملكه الرئيس الأمريكي على طاولة المفاوضات من مكاسب كي يوقف ترسانته العسكرية المتواجدة في المنطقة؟ دون هجوم على النظام الإيراني.
2: القاعدة التي انطلق منها أساساً أو انطلقت منها هذه المفاوضات هي السلام من خلال القوة اللي طبقها الرئيس الأمريكي.
0: صحيح.
2: هو أظهر القوة، رفع في وجه هذا النظام بالنتيجة السلاح. هو رأى رأي العين قدرات الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية. صحيح أنه لا رغبة لدى أمريكا بخلق فوضى إقليمية جديدة وبإدخال النظام الإيراني في حالة الفراغ السياسي وكذا، لكن النظام الإيراني رأى بالفعل أنه هنالك قوة عسكرية حاضرة ومستعدة وتمتلك الإرادة الكاملة.
0: يعني أنت ترى بأن أمريكا لا تريد إسقاط النظام؟
2: طبعا هي لا تريد إسقاط النظام، ولا دول المنطقة بالمناسبة تريد ذلك، لأنه ببساطة نقل إيران إلى الفوضى نحن جربناه في العراق وجربناه في أماكن أخرى، ولا نريد أنه في جوارنا تكون بؤرة عدم الاستقرار. نحن نريد أن يتغير النظام الإيراني، هذا يغير النهج والسلوك والعقيدة التي يتحرك من خلالها والأيديولوجيا التي يتبناها. لكن هذا اختيار القادة واختيار القيادات شأن إيراني داخلي. دول المنطقة تعودت على عدم التدخل في شؤون الآخرين، وتطالب إيران بالمعاملة بالمثل بالمقابل من أول ما نشأت هذه الدول، وهي تدعو إيران ليل نهار إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهي لا تتدخل في الشأن الإيراني الداخلي، إنما ما

0: تبنته إيران من نهج هو مصدر الخطر الحقيقي. يعني أخي أحمد، المسألة ليست لا في صواريخ ولا في مسيرات ولا في طائرات، المشكلة في من يمتلكها والعقل الذي يديرها. لأنه بالنتيجة إحنا عندنا دول جوار إقليمي لديها قنابل نووية، وعندنا دول جوار إقليمي لديها صواريخ عابرة للقارات وما نشعر بالقلق منها. باكستان جوار عندنا، الهند جوار عندنا، عندهم قنابل نووية. الإشكالية ليست في السلاح، الإشكالية في العقل الذي يدير السلاح واليد التي تمسك به. إن كان هذا العقل يحكم اليد فنحن نحكم يعني اعتبارات الدولة وقيم الدولة، فهذا لا أحد يعترض عليه. الإشكالية لما لا يوجد لا اعتبارات دولة ولا منطق دولة ولا تحالفات دولية ولا تعهد بالقانون والأعراف والأحكام الدولية، هنا بيجي حتى سكين المطبخ يصبح خطرا في يد يعني قوة غير عاقلة. الإشكالية في العقل نفسه.
1: نعم، يعني دكتور صالح، هو ذات السؤال. يعني اليوم هناك تفاؤل لدى الإدارة الأمريكية، يبدو هذا الأمر جلي من خلال التصريحات قبل قليل كما ذكرت. يعني دونالد ترامب قال الاتفاق مع إيران قريب جدا بعد محادثات وصفها بالجيدة. يعني ماذا يقف خلف هذا التفاؤل برأيك؟
2: أعتقد يقف وراء هذا التفاؤل أيقنت إيران وأدركت أن الاستمرار بالمكابرة والعناد سينقلها من الدولة المتوترة في الإقليم وإلى دولة فاشلة. والدولة فاشلة لا نتمنى أن تكون إيران دولة فاشلة بقوميات متحركة ككتبان الرمل تهدد الجوار. هذا الوضع يقودني أنه لماذا أصبحت إيران منذ 47 عام هي دولة متوترة بنظام فكري غير متلائم وغير متكيف مع النظام أو الفكر الموجود بالإقليم، متوترة سياسيا أيضا بهذا الأسلوب من القيادة والإدارة لموارد الدولة، متوترة اقتصاديا، تشك بنفسها. هذا التشكك أجدها وجعلها أن تنطلق إلى تصدر ما يسمى مشروع الجيوسياسي الطائفي المرتكز على المذهبية والطائفية. وكانت توعد، يعني استغلت الشارع والشارع الرأي العام والاتجاه العام البعد الإسلامي. وفي البداية أعتقد خدع الشارع الإسلامي أن هذه الدولة ستحرر القدس، ستحرر الأندلس، وثبت أن ذلك هو فقط تحافظ على نظام آية الله وحجة الله وولاية الفقيه والحرس الدولي والمجلس الخبراء من المسميات. أنا لأول مرة أرى دولة أنه رئيس الدولة أو هو ليس الرجل الأول وقد وليس الرجل الثاني. الآن أين دور رئيس الجمهورية؟ من يقود إيران؟ من يسيطر على إيران؟ هذه الموارد الاقتصادية هي ثالث دولة بالعالم في الاحتياط الغاز والنفط. أين عناصر قوة الدولة؟ كبيرة جغرافيا لكنها ضعيفة اجتماعيا، ضعيفة علاقة الشعب مع الحاكم مع النظام، علاقة متوترة. هذه تهدد دول الجوار باستمرار، تعتمد على أذرعها، كانت قبل عقود تدافع عن أنفسها على آلاف الكيلومترات من خلال حزب الله، خلال حماس والحوثي، وفكرت بإنشاء الكرادور البري الذي يربطها بلبنان من خلال العراق من خلال سوريا. وهذا الكرادور قامت بالتفريغ الديموغرافي وحل محله مذهبية وطائفية أخرى. الآن يوجد بالعراق 60 تنظيم مسلح بمسميات عديدة بأفكار عديدة. العراق القوي، العمق العربي، يعني قسمت العراق بكل ما تعنيه، وفي طريقة أن تقسم دول الجوار. لماذا؟ لأنه هذا النظام بني على أيديولوجية متطرفة عقائدية. وأعتقد 93 مليون الآن في إيران يدركون الآن الوضع أصبح واضحا. لماذا الرئيس متفائل الأمريكي؟ زي ما قال الدكتور محمد، عندما الردع بالقوة، المنع والصد، هذا العرض العسكري والحشد العسكري والتموضع العسكري هي رسالة قوية للنظام.
1: نعم، بكل تأكيد دكتور.
2: في تحفز يعني في منطقة الخليج العربي وبحر العرب.
1: نعم بكل تأكيد دكتور، بلغنا هذا الخبر يعني متحدث باسم الخارجية الإيرانية، إيران لم تتوصل لرد على المقترح الأمريكي دكتور محمد، يعني مراوغة مثلا.
0: نعم نعم نعم، يعني هذا متوقع، كان الحديث عن 48 ساعة للرد ثم قالوا أسبوع، والآن بيقولوا لم نتوصل حتى الآن لرد، يعني نوع من المماطلة. على كل حال أنا أعتقد أنه إذا انتهت زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين من دون أن تنجح هذه الجهود الصينية، ومن دون بعتقد أنه تكون يعني النظام الإيراني قضى على نفسه، لأنه بعد هذه الزيارة باعتقادي سيكون هنالك موقف آخر للولايات المتحدة الأمريكية. الإشكالية اللي حدثت في إيران أنهم فسروا خطأ الرسالة التي أرسلت من الرئيس الأمريكي للكونغرس بنهاية العملية العسكرية، وكأنه خلاص يعني الأمر انتهى ولا يمكن استئنافها، حال أن الذي انتهى ليس حرب، وإنما الذي انتهى هي عملية عسكرية، يمكن إطلاق عملية عسكرية أخرى بأمر رئاسي آخر لأي سبب قد يرتئيه الرئيس الأمريكي مناسبا. ويعني افتراضات إيران باعتقادي خاطئة إلى حد كبير.
1: عولوا كثيرا على
0: عولوا هذا. كثيرا على هذا الأمر.
1: طيب ربما البعض من الشارع العربي يرى بأن هذا قد كبل الإدارة الأمريكية دون استمرار العمليات،
0: بل هو حررها وأخرجها من عنق الزجاجة، لأنه البقاء ضمن العملية العسكرية السابقة يعني طلب مهل من الكونغرس، والكونغرس ممكن يعطي مهلة أسبوع بأسبوع، بل بالعكس هو تحرر بالكامل من مهل الكونغرس، والآن بيستطيع من الجديد البدء بعملية عسكرية جديدة بقيود زمنية أوسع بكثير. وبالنتيجة لم يسبق لرئيس أمريكي أن كبلت يداه في مواجهة تهديد، يعني بالنهاية المؤسسات الأمريكية والدولة العميقة في أمريكا لا تقبل بأن تتعرض الولايات المتحدة لشكل من أشكال الضغط أو الابتزاز أو التهديد وتكبل يد القيادة، هذا لم يسبق أن قامت به أمريكا.
1: يعني دعني أتوقف أمام ما قالته فوكس نيوز قبل ساعة تقريبا، واشنطن تطرح شروطا مشددة جديدة لإنهاء الحرب مع إيران، تشمل تفكيك منشآت نووية، منع تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى 20 عام، وحظر الأنشطة النووية تحت الأرض. هذا متوقع حقيقة، يعني قبل الحرب التي لم تتدخل فيها الدول المنطقة كان الحديث عن شأن النووي عفوا. يعني الآن هناك الحديث عن السلوك الإيراني، لماذا لا نرى هذه البنود دكتور؟ يعني هل هذه من ضمن البنود التي تطرح في الخفاء؟
0: هذا باعتقادي مسار متدرج. يعني يا أخي أحمد، المسألة عملية الإخضاع والترويض للأنظمة السياسية لا تكون بطلب، يعني حقيقة كان في مبالغة بطلب الاستسلام وكذا، في طرق سياسية ودبلوماسية أكثر فاعلية لترويض نظام سياسي مارق، جزء منها أنه يدخل في مسار متدرج من التنازلات، يبدأ بالملف الأعلى ثم الملف الأدنى ثم الأدنى ثم الأدنى. أنا قلت قبل قليل للنووي ولا الصاروخي ولا المسيرات ولا أي من أنواع هذه الأسلحة هو المشكلة الكبرى. المشكلة مش في أدوات التهديد، هذه أداة للتهديد، المشكلة في التهديد نفسه. يعني أي سلاح يمتلكه، إحنا لما بنتعامل مع دولة مسؤولة ذات اعتبار
1: كيف بتغيره دكتور؟ يعني معلش، هذا دستور موجود في الدستور الإيراني، هذا تفكير، هذه منهجية، هاي أيديولوجيا.
0: نعم صحيح،
1: يعني ليس كما ذكرت
0: ليس مسارا سهلا. وربما هذا الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تذهب للقضاء على أدوات التهديد أولا، لأنه المسار صعب لكنه مسار يجب المضي به. يعني ما في خيار آخر. نحن الاتحاد السوفيتي بعظمته تغير، يعني بالنتيجة أنت لا يوجد شيء مستحيل، إنما هذا مسار ومسار طويل، فيه بعد سياسي، بعد ثقافي، بعد اجتماعي، بعد ديني. نعم يجب أن يمضي هذا المسار. ولكنه مسار طويل. نعم
1: أذهب إلى الدكتور صالح. دكتور صالح، يعني قبل قليل أيضا من الأخبار التي تردنا، وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 3 من كبار قادة الميليشيات الموالية لإيران، من بينهم نائب وزير النفط العراقي، وذكر هذا الخبر بعلاقته بتحويل مسار النفط وبيعه إلى إيران. ما دلالة هذا الأمر؟
2: دلالة هذا الأمر لا زال هناك أذرع لإيران، كما كنا أسطول الظل، الآن هناك ذباب البحر.

0: البحر والزوارق والبلنشيات التي تقوم بأعمال للفت النظر عن الضغط الإيراني. الآن الإيران تحت الضغط، تحت الحصار، تحت التهديد. إلى متى؟ و93 مليون تحت الضغط، يعني عدد قليل من ضباط الحرس الثوري هم الذين يقودونها. دلالة ذلك أن إيران لا زالت تتخبط سياسيا وعسكريا وفكريا واقتصاديا، لم يعد في يدها شيء تحاول أن تضع على طاولة المفاوضة. موضوع العناد والمكابرة هو دليل أن إيران في موقف ضعف. كانت تراهن إيران، كانت تراهن أن هذه الحرب قد تنتقل من الجغرافيا الإيرانية إلى الجغرافيا الإقليم على عتبة حرب إقليم، وتخلط الأوراق وتهدد. لكن دعني أضع تصور، إذا بقي الآن العالم تحت ورقة مضيق هرمز التي تتحكم فيها إيران، أعتقد هذا الوقت ليس لصالح إيران، الوقت هو لصالح الولايات المتحدة ولدول الإقليم لسبب واحد. بداية الحرب كانت عدد كبير من دول العالم تقول لترامب أنك تسرعت، يعني الحرب لم تكن ضرورة أساسية على إيران. لكن بعد هذا العناد وإغلاق المضيق والتحكم في كل مصادر الطاقة، أعتقد سيكون هناك مرجعية وشرعية دولية من خلال مجلس الأمن، ويكون هناك تحالف دولي مع أمريكا ضد العالم. إيران غير قادرة على الوقوف أمام أمريكا ولا أمام إسرائيل ولا أمام دول الجوار، فكيف تستطيع الوقوف أو الصمود أمام تحالف دولي كامل عسكري ودفاعي ولفتح مضيق هرمز؟ وبهذا السبب أعتقد أن الحصار الاقتصادي قد يتدرج بالضغط ساعة بعد ساعة يؤتي أكله. ودعينا أوضح أن عندما ضربت اليابان بالقنابل النووية هيروشيما وناكازاكي، أتبعت بحصار اقتصادي، مما أدى إلى استسلام اليابان مش جراء القنابل، من جراء الحصار البحري. الحصار البحري أعتقد هذا الحصار البحري أشد إيلاما على الشعب الإيراني، على الوضع الاقتصادي، على الرواتب، على الحياة اليومية أكثر من القنابل. وهنا هي الآن بين نارين، نار الحصار البحري، لأن 90% من تجارة إيران هي بحرية وليس برية. تصور أن دولة تلجأ إلى تهريب النفط بسكك الحديد، تلجأ إلى العملاء أو الأذرع الموجودة في دول الجوار في العراق. هذا إذن فقدت كل مصادر التجارة البحرية. 13 ميناء لإيران محاصر الآن. إلى متى؟ هل تبقى إلى سنوات؟ لا يا سيدي، الوقت والقوة والمعلومات لصالح الولايات المتحدة. الآن الوقت ضاغط على إيران، لا تمتلك إلا ورقة الجغرافيا أسميها. إلى متى ورقة الجغرافيا؟ الآن العالم كله ينظر على أن إيران معتدية أولا على دول الجوار، وما رسائل التنديد والاستنكار التي أرسلت إلى دولة الإمارات من العالم كله قبل يومين إلا دليل إثبات قطعي تدان عليه في مجلس الأمن على أنها دولة معتدية على دولة الإمارات. أكثر الصواريخ التي أطلقت إلى من إيران، والطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة إلى دولة الإمارات، ودولة الإمارات هي التي الآن تمتلك القدرة وتتفوق على إيران تكنولوجيا وأحدث القدرات الصواريخ والطائرات. لكن القيادة الحكيمة الرشيدة تقف ثابتة لأنه واثقة أن إيران عندما فقدت السيطرة لجأت إلى نظرية أندري بوفر عندما قال التخبط عندما تلجأ إلى ما يسمى شجاعة اليأس. ليس شجاعة إطلاق صواريخ على دول الجوار، وإنما يأس ومؤشر على الفشل. لماذا لا تتوجه إلى البوارج الأمريكي؟ وعندما قال المرشد الذي قتل قال خلال ثواني سنرسل حاملات طائرات الأمريكية إلى أعماق البحر، ما هي أمامكم؟ لماذا لم ترجل الزوارق المطاطية إلى أعماق البحر؟ زوارق لا، هذا هو الوضع. عبارة هناك خداع سايكولوجي نفسي تيروقراطي. يبدو الشعب أقنعت الشعب الإيراني المسكين أن قضية الملف النووي وقضية الصواري برنامج الصاروخي هي قضية أمن وطني،
1: نعم.
0: حياة أو موت بالنسبة للشعب الإيراني. ولهذا السبب الشعب الإيراني ساكت على أنه الخلاص لهم بالبرنامج النووي، لكن الدمار لهم سيكون بالبرنامج النووي. ولا أعتقد كدولة بقوة أمريكا أن تنهي الحرب بهذه البساطة وتعود بهذه الجيوش وحملات طائرات بدون أن تحقق الأهداف السياسية التي وضعت. وأنت تعرف،
1: وهذا السؤال الأهم يعني دكتور،
0: أي حملة عسكرية أو حرب.
1: نعم، هذا السؤال الأهم الآن الذي يرى ويشاهد حجم الترسانة الأمريكية العسكرية في البحر والقواعد، هل سنتجه إلى التصعيد العسكري أم تخضع إيران لهذه الشروط؟
2: يعني كلاهما مساران يوصلان إلى مكان واحد، كلما تمنع أو رفض النظام الإيراني بالنهاية الموافقة على الشروط المطلوبة منه، لأنه في حد أدنى يمكن أن يقبل به الرئيس الأمريكي، بعد ذلك يعني يصبح هنالك استخدام للأدوات العسكرية. وجربنا خلال يعني الفترة السابقة إنه الولايات المتحدة الأمريكية تعطي مهل، تتفاوض، تضغط، ثم تستخدم الأداة العسكرية، ثم تعود للهدف هو أن يصل إلى تفاهم الرئيس الأمريكي مع النظام الإيراني. هذا التفاهم يضع نقطة البداية لتغير النظام في إيران ويغير سياسة النظام الإيراني. الآن متى يتحقق ذلك وبأي أدوات؟ أعتقد أن أمريكا لديها القدرة والصبر الكافي على إنجاز المهمة.
1: أنا أشكرك سيد الفاضل،
2: أشكرك
1: لوجودك، لإثرائك الحوار. الدكتور محمد الزغول الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وأشكر كذلك يعني اللواء ركن متقاعد دكتور صالح المعايطة، المحلل السياسي والاستراتيجي من العاصمة الأردنية الحبيبة عمان. شكرا جزيلا لك سيد الفاضل. شكرا لكم مشاهدينا لمتابعتكم. نقول ما نقوله يوما، حفظ الله الإمارات، حفظ الله قائدها، وحفظ الله شعب دولة الإمارات المعطاء الكريم. إلى اللقاء.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: محمد بن زايد سعدت بشوفة براشد عضيدي وتاج راسي. منصور بن زايد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة نيكوس خريستو دولتس رئيس جمهورية قبرص الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، وأبحث خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين. كما تطرق الجانبان إلى رئاسة قبرص الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي وأهمية دورها في دعم علاقات الشراكة الإماراتية الأوروبية. كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورئيس قبرص تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وتبادل وجهات النظر في شأنها. هذا وقد استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله: زرت منصة اصنع في الإمارات 2026 التي تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة، وضمن جهودها لبناء نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة. تواصل الدولة بناء شراكات استراتيجية والاستثمار في الصناعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إدراكا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم اقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيتها العالمية. وأضاف سموه: أيضا سعدت بشوفة براشد عضيدي وتاج راسي. من جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: أثناء زيارتي لمعرض اصنع في الإمارات التقيت بأخي ورفيق مسيرتي وقائدي رئيس دولة الإمارات

0: محمد بن زايد. وأضاف سموه: واستمعت لشباب الإمارات وشاهدت آلاف السلع والبضائع من إنتاج مصانع الإمارات، ورأيت مستقبل التصنيع في دولة الإمارات، فخورون بالإمارات. تختتم اليوم الدورة الخامسة من مؤتمر اصنع في الإمارات التي عقدت تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى في العاصمة أبوظبي. هيثم حمدان والتقرير التالي.
1: حدث واحد يعبر عن طموح دولة لا تعرف المستحيل. نحن نتحدث عن منصة اصنع في الإمارات، الحدث الصناعي الأكبر والذي يقام تحت شعار يحمل الكثير من الأبعاد، بنظهر أقوى. من اللحظة الأولى الأرقام تتحدث في نسخة عام 2026، أكثر من 120 ألف زائر متوقع، أكثر من 1100 عارض ومشارك، و12 قطاعا صناعيا يجتمعون في مساحة واحدة ترسم ملامح الاقتصاد المستقبلي. لكن القصة ليست مجرد أرقام فحسب، بل هي فرص حقيقية. اصنع في الإمارات يكشف عن فرص شراء جديدة تستهدف توطين 5000 منتج داخل الدولة، ما يعني بالتالي توسعا في التصنيع المحلي وسلاسل توريد أقوى وفرصا أكبر للمستثمرين ورواد الأعمال. في اصنع في الإمارات لا تصنع المنتجات فقط، بل تعرض الأفكار والتقنيات والشراكات والمستقبل نفسه. الصناعة الوطنية تجسد إنجازات هامة وتبعث برسالة واضحة، مفادها دولة الإمارات تمضي بثبات نحو مرحلة صناعية أكثر قوة وجاهزية للمستقبل. والخلاصة: إذا كان العالم يتحدث عن الصناعة المقبلة، فإن دولة الإمارات تعمل عليها الآن. وإذا كانت المنافسة عالمية، فالإمارات تدخلها بثقة وبنظرة أقوى.
0: أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، القرار الرابع لسنة 2026 في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تعكس نهج الدولة المؤسسي في توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية.
2: نص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة وتعنى بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها، والتي طالت إقليم الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، بما يضمن بناء سجل وطني متكامل يستند إلى الأدلة الموثوقة. ويجيز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبرات الوطنية والدولية المتخصصة، ويوجب عليها الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية. وفي إطار عمل متكامل تعمل اللجنة على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية عبر القنوات الرسمية، بما يضمن دقة وموثوقية أعمال التوثيق. ويجسد القرار التزام دولة الإمارات بترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان وضمان توثيق الانتهاكات، بما يدعم تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
0: شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حفل تخريج دفعة عام 2026 من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. وهنأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الخريجين على إنجازاتهم وتميزهم الأكاديمي، وكرم عددا من الحاصلين على الدكتوراه والماجستير تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم القيمة في أبحاث وعلوم الذكاء الاصطناعي، متمنيا سموه لهذه الكوكبة الجديدة من الكفاءات الوطنية التوفيق والنجاح في تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتوظيف منظومة الابتكار في ترجمة التكنولوجيا المتطورة إلى حلول واقعية تخدم الإنسانية وتواكب تطلعات المجتمع، ومواصلة الإسهام في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار والمعرفة. اتحاد الإمارات للمصارعة يعلن تنظيم النسخة الثالثة من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعينا مع زميلي في الاستديو ميلاد موسى. ميلاد مساء الخير.
3: مساء النور أميرة. بالفعل أعلن اتحاد الإمارات للمصارعة عن تنظيم النسخة الثالثة من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة يوم 10 مايو الجاري، وذلك في صالة مبادرة أرينا بالعاصمة أبوظبي بمشاركة 14 ناديا وأكاديمية.
0: نعم.
3: أنت ناطرة هذا الخبر اللي بدي أقوله هلأ.
0: لقب دوري أدنك.
3: حسب العين لقب دوري أدنك للمحترفين رسميا للموسم الحالي بعد تفوقه على الشارقة 5 أهداف قبل جولتين على الختام. ألف مبروك لعشاق نادي العين باللقب 15.
0: يستاهلون.
3: وفي لقاء آخر فاز فريق شباب الأهلي على النصر بهدفين مقابل هدف في الديربي الذي جمعهما مساء أمس. أوروبيا، تأهل فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف لكل فريق ضمن إياب الدوري نصف نهائي، واستفاد الفريق الفرنسي من فوزه المثير ذهابا في باريس 5-4. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
0: ميلاد، مثل ما قلنا هاي الفترة بنخصصها لقصص المونديال. نحن وصلنا لمونديال 1938، وشو أبرز قصة فيها المونديال؟
3: أبرز قصص مونديال 1938 طبعا الطابع العام بمونديال 1934 و38 كان طابع سياسي أميرة، وكان في تدخلات من السلطة السياسية قوية جدا. ولكن بمونديال 1938 هناك حادث طريف جدا، لما تعادل منتخب كوبا مع منتخب روما 3-3، فبوقتها أميرة ما كان في تمديد أو ركلات جزاء أو شيء، فكان لازم تعاد المباراة بعد يومين ثلاثة مشان يحسموا مين اللي بده يتأهل. فبعد لما عادوا المباراة، حارس كوبا اللي كان اسمه بينتو كارباخاليس ما لعب المباراة. ليش يا أميرة؟ لأنه فضل أن يكون معلق لأحدى الإذاعات الكوبية، فاشتغل مذيع راديو.
0: حتى في الكورة يفضلون أنهم يكونوا مذيعين
3: بالراديو.
0: بالراديو.
3: فاشتغل مذيع بالراديو وفضل أنه يقعد على ينقل المباراة بالنسبة لمستمعين الراديو في كوبا، ونقل المباراة وبالفعل منتخبه وقت فاز وتأهلوا على دور 16.
0: أهم شيء أنهم فازوا.
3: 100%.
0: يعطيك العافية وشكرا ميلاد.
3: شكرا.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. محمد بن زايد سعت بشوفة براشد عضيدي وتاج راسي. منصور بن زايد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية. شكراً للمتابعة. تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
5: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
6: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
7: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: انتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.
12: انتوا اماننا.
13: العيون الساهرة.
14: شكرا جنود الوطن.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

وانا بعد مشتاق يا شوق قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولد.

بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: أوقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: نعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.
3: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هول.
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: أهو غبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتهم.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافأ الكبير عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل عيوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي أف أم،
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: عطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو. عطر القصايد، غناء أحلام.

عطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو، عطر القصايد، غناء

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد

0: محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
4: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
8: أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: أبو ظبي اف ام.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
4: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.